0: كما حكيت لك مثلا انها انسابة بعد شوي ولا عند يعني صلة رحم يعني بعد شوي اوكي زاد يولي يزوره ويمشي لها زاد فهمت ولا ثاني عيد وكذا فهمت معناه في ديما معناه هذا كله معناه في نطاق العيد وفي
1: ثاني عيد معناتها ان رجل السقيط نخملها في الثلاجة واللي هو ونمشي زاد الباباي وامي عندي باباي وامي نمشي لهم نزور.
2: إذن هذه هي العادات في سمار مش بعيدة برشا على باقي أماكن ولاية تطاوين. فما خصوصيات ربما من قبيلة إلى قبيلة خلينا نقول من عرش العرش فما حاجات صغيرة قد تختلف ربما ولكن يبقى ديما اللي يجمع بين الناس الكل هو بخلاف العادات والتقاليد والجانب الاجتماعي اللي ركزوا فيه هو الجانب الديني تركيز على صلة الرحم تركيز على الصدقة تركيز على كل ما هو يعني يقوم عليه ديننا وإن شاء الله يربي الناس الكل تكون تصدقت وتكون أدت السنة المؤكدة هذه بالطريقة الصحيحة وبما يرضي الله يتفكر واحد أصدقائه يتفكر عائلته بكر شوية فما مستمعة من جابس حكيت إنه البيبان مسكرة والغالب فما ربما في بعض الأماكن الناس بدت تنزوي شوية ولكن راه هذا هو المناسبات هذه فرصة إنه نتفقد كبيرنا خاصة الكبير في العائلة فرصة إنه نتفقدوا عمامنا أخوالنا الناس اللي ربما فرقتنا الحياة والظروف ولكن مثالش نتفكر بعضنا في الأيامات الفضيلة هذه ونأكد على صلة الرحم هذا هو إذن المقاصد ومتاع دين الحنيف ومتاع ربما المناسبات والأعياد وخاصة هذه الأعياد الدينية والروحية لتمس برشا جوانب في النفس تفرح الفقير وتفرح العائلة وتفرح الكبير وإن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير ننسوا برشا حاجات ونصفوا قلوبنا ونمشوا لبعضنا ونتفقدوا بعضنا وهذا هو الأهم لأنه كل شيء يفوت وتبقى الكلمة الطيبة ويبقى الموقف الطيب وهذا هو اللي نذكروه مع بعضنا وهذا هو الباقي في الدنيا واللي يبقى زاد اليوم الآخر إن شاء الله يا ربي الناس كل تعيد في الخير وبش نمشي النغم إن شاء الله في نغم الحذرة وبعد نواصله

0: وانتم بخير.
1: إذن مواصلين في المساحة هذه إن شاء الله حتى الساعة الخامسة باش نستقبل معانا زميلنا ذو بن سالم اللي التحق فينا في الإخراج التقني من توا حتى إن شاء الله الثمانية نتصور ذو الثمانية إن شاء الله معاكم في المساحة هذه باش نكملوا في استقبال مكالماتكم الهاتفية بعد موجز الأخبار إن شاء الله على 75-78-900 باش نمشي النغم حتى الموجز الأخبار ثم نواصل ثم مكالمة. أوكي نستقبل مكالماتكم الهاتفية الأولوية للمكالمة إن قاطعت مسالش ترجعنا بعد الأخبار ده هل يسمعوا فيها ديما نعرف اللي مستمعين يسمعوا ويعرفوا وقتش يتدخلوا وقتش فما أخبار وقتش فما ضيف فهذه حاجة جميلة جدا نغم هذي وبعد نكمل إن شاء الله بعد الأخبار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية التي هيأتها الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن. دعا كاتب عام بلدية تطاوين خير الدين المدبة كافة متسكني تطاوين المدينة إلى ضرورة الالتزامية بشروط النظافة في التعامل مع فضلات العيد وعدم إلقاء الفضلات عشوائيا بالساحات والشوارع ومجاري الأودية. من جهتها دعت الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه إلى ترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء. أعلن سجل الوطني للمؤسسات خلال هذا الأسبوع إطلاق خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي والوجوبية ابتداء من غرة سبتمبر، وذلك في إطار توجهه نحو الرقمنة الشاملة لتسهيل المعاملات الاقتصادية. في العالم، أعلنت مصادر طبية فلسطينية فجر اليوم عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الصهيوني على مدينة غزة إلى 4 شهداء بالإضافة إلى عشرات المصابين. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني سقوط عدة مسيرات مفخخة بعد تفعيل إنذارات تسلل جوية في منطقة الجليل الغربية بشمال إسرائيل.

0: انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: أجمل عيد في إذاعة أجمل عيد، فضاءات للتهاني والمعلدات.

0: إذن مواصلين بعد موجز الأخبار في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 75-870-900. ألو أهلا وسهلا.
1: ألو أهلا وسهلا.
0: كل عام أنت حي بخير.
1: أهلا بي أهلا بي أهلا بنتي مرحبا.
0: عايشك.
1: عيدك مبروك.
0: كل عام أنت حي بخير. شكونوا معانا؟
1: الحمد لله. كل عام حي بخير بنتي.
0: عايشك عايشك. شكونوا معانا؟
1: نقدم تحية لعيلتي كل إن شاء الله. عيد مبروك سعيد. نقدم تحية لولدي عبد الرحمن إن شاء الله ربي يخليه وإن شاء الله عيد مبروك. نقدم لبناتي بناتي كل دليلة وجاد وإن شاء الله ربي يخليهم ينجيهم بناتي كلهم رجلتهم وصارهم الكليك وكل من يعرف خلتك زهرة من وزر إن شاء الله ربي يخليكم وإن شاء الله ربي يحييكم الأمثال
0: إن شاء الله ربي يخلي وليداتك الكل وإن شاء الله ديما معايدين في الخير. شكرا جزيلا. إذن كما ذكرت باش نستأنف وتوا استقبال مكالماتكم الهاتفية. بكل شوية كان عنا موجز الأخبار اللي طلبوا نجموا يعاودوا على 75-870-900 باش نكمل في الأنغامة.

0: باش نمشي نكمل في المكالمات الهاتفية. ألو، أهلا وسهلا.
1: أهلا عسلام أختي منى.
0: عسلامة، شكون معانا؟ ضحى.
1: عيدك مبروك إن شاء الله، وكل عام وانت حي بخير. ضحى من الحامل.
0: أهلا وسهلا، وكل عام وانت حي بخير يا ضحى.
1: يعيشك وتحية
0: للفريق
1: اللي معاك نعيد عليه.
0: أي فضو بن سالم في الإخراج التقني، وفيصل شوشان من غرفة الهاتف.
1: أي كل نعيد عليه.
0: أي تفضل.
1: ونحب نعيد على الأصدقاء.
0: أي اليوم.
1: بسام من بنخداش، زيد وعبد الله ومحمد الجريب بن قردين، فاطمة ورور وفايزة من تطاويل، أسلف الكوكي جربة، مبروك تواتحي المهرجان تطاويل، عايشة الترجمي وزهرة من الصنباط، الحبيب درويش باطل التراجمة، منى ومنيا وآمنة من جربة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه يا ضحى. باش نمشي معاك ذو نكمل في المكالمات الهاتفيه، ولا ناخذ نغم نمشي نكملوا في الانغام وبعد نواصلوا.

0: إذن باش نكمل في المكالمات الهاتفية. ألو، أهلا وسهلا.
1: ألو،
0: عسلامة يا سمحة.
1: عليكم مبروك.
0: إن شاء الله عيدك. أي
1: وأنتاتي وباباتي وماماتي وحالتي فوزية وحالتي دليلة وحالتي سيمة وحالتي هدى.
0: وهذا كل باش يعرفوك.
1: مرام جلالي.
0: بنحبوا نعرفوا اسمك باش كلهم يعرفوا رواحه.
1: أنا مرام جلالي.
0: مرام
1: من جربة.
0: من جربة، يعطيك الصحة يا مرام. ايش كنت عيد يا اخي؟
1: مبروك
0: ان شاء الله، عيدك مبروك يا سمحه. ايش كليتي اليوم؟ واش عملتي؟ ترى احكي لنا. ترى مشيتي بحذا
1: شاشي.
0: ايش كليتي؟
1: شاشي.
0: شاشي باهي. وشكون كان بحذاكم ولا مع شكون مشيتوا؟ مشيتي لعمك؟ مشيتي لخالك؟ مشيتي لجدك؟
1: لميمة.
0: وين
1: لميمة؟ نجيبة.
0: لميمة نجيبة، ربي يفضلها لك إن شاء الله يطول في عمرها.
1: عايشة.
0: إيه صحيتي يا سمحة. واش عملتوا؟ واي
1: عملنا جو.
0: عملتوا برشا جو، يعطيك الصحة.
1: احنا العلوش.
0: إيه وشنو آخر؟
1: بابا صوت بالراس.
0: إيه
1: وماما أصلت الدوارة.
0: إيه يعطيك الصحة يا مرام.
1: يعيش.
0: إن شاء الله كل عام وانت حية بخير يا سمحة، ولكبرتي حتى انت تعملي كيف ماما. أعطيك صحة يا مرام. نمشي للتليفون الموالي. ألو، أهلا وسهلا.
2: مساء الحب يا منى.
0: مساء الخيرات إن شاء الله.
2: تحية ليك وتحية للفريق العام معك الكل، وإن شاء الله سنين دايمة ويرجع الأمة الإسلامية شمعة.
0: كل عام كل عام وانت حية بخير يا رفيقة. على شكون تعيدي؟
2: نعيد على العائلة الكل دون استثناء. عيد سنة خاصة شوية، نحب نعيد خصوصي على ولادي الصغار. رسلين وريان، إن شاء الله ربي يحفظهم لي، إن شاء الله يا ربي نشوفهم في أعلى المراتب يا ربي يا سيدي. هذيك هي الحاجة اللي نتمناها في العيد إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يفضلهم لك إن شاء الله.
2: يعيشك يحتك صحة يرحم والديك دون الأصدقاء الإذاعة دون استثناء.
0: شكرا.
2: وليكم وحشة، قولهم إن شاء الله باش نرجع بقوة الإذاعة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
2: عندي مدة عليها، عندي مدة بحط عليها.
0: إن شاء الله. شكرا ليك. أيضا أشرف الكوكي يبعث لنا تحية ويعيد على كامل الفريق ضو بن سالم وفيصل شوشان. شكرا ليك يا أشرف، وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير وكل عائلتك. شنكمل في الأنغامة.

إذن بكري شوية في الجزء الأول حكيت لكم على ضرورة المحافظة على نظافة المحيط, أيضا السلامة الصحية للمحيط متاعنا للأغذية متاعنا. نعرف الطقس ساعات سخون شوية, فأكيد جدا نحافظوا على جودة اللحوم والأغذية زادة في عيد الإضحى, لأنه فما ناس تعيد البرة مش كلها تعيد يعني قريبة من ربما المدينة وعندها المكيفات والثلاجات إلى غير ذلك, وحتى هذية في درجات تبريد معينة. وأيضا حكيت على الفضلات, حشاكم الناس الكل اللي ميزمش تطيش كيما يجي, لأنه مهم جدا الأعضاء هذيك والدم وهذيك الكل ينجم يكون أخطر على صحتنا. والأهم زاد نعاونوا أعوان النظافة اللي البارح سهرين ليلة كاملة وهما ينظفوا, ونحكيت لكم معناها في ولاية تطاوين ذهيبة رمادة حتى نوصلوا لتطاوين, تبارك الله الشوارع كلها نظيفة ومجهودات كبيرة حتى المواطن يعمل دور نهار العيد وتعيدوا على بعضكم في أجواء جميلة ودنيا نظيفة. فماذا بينا احنا زادة ما نطيشوش كيما يجي, نحطوا في الأماكن المخصصة, نعرفوا كيفاش نحافظوا على الجلود ونحطوها. البلديات الكل عملت إعلانات و إعلامات للناس الكل, وماذا بينا نتبعوا ونحافظوا ونكملوا على مجهودات الهياكل هذه اللي سهرة على نظافة المحيط, وأيضا الأعوان هذوما اللي يعطوا برشا من وقتهم صحيح خدمتهم وواجبهم, ولكن زادة راو باهي كي يلقى زادة المواطن متعاون, لأنه هذه الكل يرجع لصحة المواطن والمصلحة المواطن. أيضا وانا نحكي على الطريق زادة نحكي على أعوان الأمن, لأنه احنا في تطاوين خاصة في منطقة ممتدة وشاسعة الدنيا فارغة نهار العيد, لو لأنك تمشي شوية كيلومترات وتلقى عون أمن فأنت مستانس على الأخر, وحمد لله يا ربي تفرح. ناس مضحية, ناس بعيدة على عائلاتها, موجودة في طرق يعني بعيدة في تقريبا مش تقريبا هي طرق صحراوية بشكل عام بين المدن ولا المعتمديات, ومعناها هذية كل مجهود نثمنوه كما قلنا, الناس كل واجبها, الناس كل تخدم, فما إدارات عندها ساعات استمرار, نحكي على المستشفيات, نحكي على السيدات اللي يعطيهم صحة الموظفات خاصة, لأنه نهار العيد ديما متسمي أكثر شيء على المرأة اللي تخدم في البيت وتقوم بالأضحية متاحة وتمشي تلتحق بالعمل, وهذا يكون فيه مجهود كبير برشا, وإن شاء الله يا ربي يعاون الناس الكل. حكيت على الأمن لأنه من المفرح جدا أنك ديما تلقى النقاط الأمنية هذه موجودة لسلامة المواطن, وبش كلنا نعيد فرحانين وحمد لله, يعني حتى تكون فما مستحق حاجة ديما أول دورية تقف بحذها وتسأل كانوا على الاتجاه وإلا على حاجة تستحقها. وحتى احنا زدا ماذا بينا اشرب ماء باردة ونضحكوا في وجوه الناس هذه الكل اللي تخدم معنا وسهرة معنا من أجل تونس ومن أجل حمايتنا ومن أجل أمننا ومن أجل عيد سعيد إن شاء الله على الناس الكل. تحية للناس هذه الكل تخدم نهارة العيد وخاصة العيد الكبير, ونعرفوا مكانة العائلة ومكانة اللمة في العيد هذايا. ديما أنا نأكد على الجانب الروحي والجانب العائلي والاجتماعي, اللي يأكد عليه طبعا الجانب الديني, لأنه كل حاجة سمحة وكل حاجة فيها يعني أبعاد طيبة وأبعاد فيها منفعة للإنسان فراهي حميدة وباهية. إذن نتصور جيت على كل شيء بالنسبة للناس اللي تخدم نهار العيد, على خصوصية نهار العيد في الطرقات في المؤسسات اللي تستمر الخدمات فيها نهار العيد, أيضا الزملاء الكل جنود الخفاء من الباب لهنا في إذاعة الطويل الإعلامي الكل أسرة الإذاعة التونسية اللي تقدم لكم البلاغات والمعلومة, لأنه مهم جدا بخلاف التهاني بخلاف المساحات هذه الترفيهية ربما
والتوعوية، فما ديما استمرارية المرفق العمومي لأنه يأكد المعلومة يوصل المعلومة، فما بلاغات ساعات لازمها ديما تبث، فما برشا حاجات تخلي الاستمرارية العمل بكل حب ومحلاه العيد ديما بين زملائنا وبين أحبابنا وبين في دارنا الكبيرة هذه اللي نعيش فيها سنوات. وإن شاء الله يا ربي يدوم الخير على توانسة الكل، إن شاء الله الكل تكونوا عيدتوا بالخير. وديما نقول إن شاء الله نكونوا كنا تفقدنا الناس اللي مستحقتنا في العيد هذايا، محلاها الكلمة الطيبة. وديما نأكد على صلة الرحم مهما كانت الظروف، حتى شوية نطلع على الناس اللي عندي الكل ونتفقدهم ونشوفهم مش محتاجين. أي زاد ضو بن سالم يشير لأنه نذوق بعضنا شنو عندنا، هذا مهم جدا، وصدقة هي زاد من مشمولات العيد هذايا. وإن شاء الله يا ربي تكون الكل عملتوا السنة هذه على أحسن وجه، ونمشي لنغم ثم نواصل.

0: لكم حصي. إذن الوالدين مهم جدا، مهم جدا رضاية الوالدين، خاصة لبدو على قيد الحياة. هذه حاجات مهمة جدا زادة في العيد، إنه نحاولوا نكون معاهم، نحاولوا نفرحوهم، نحاولوا نطمنوهم باللمة هذيك بين الإخوة، خاصة لأنه ديما الأب ولا الأم تبقى مشغولة على صغارها، ربما تخاف من الزمان وتخاف من التفرقة وتخاف من برشة حاجات. فمناسبة العيد سمحة ياسر وقت اللي تلتم العائلة، وقت الأم والبو يلقوا صغيراتهم الكل دايرين بيهم وفرحانين بيهم وفي طمأنينة، عايشين ومرتاحين والحمد لله. فرغم البعد، رغم قصر العطلة، فما برشا ناس تحرص انه رغم هذه الكل تكون مع الوالد والوالدة، ربي يخليهم لكم الناس الكل. مهم جدا مدام حيين انه نفرحوهم ديما، ايضا الاهل والاقارب يعطيهم الصحة انهم يتفقدوا ديما اولاد اخواتهم، اولادهم، اولاد اولادهم اللي اهلهم متوفين، واللمة هذيك محلاها وقديش تخلي كريحة طيبة متاع الاب والام. فتحية للناس الكل اللي تحرص، وانا نحكي بكري على صلة الرحم، انه تحرص انه العادات هذية كانها اجتماعيا يعني يتعاملوا معاها او من منطلق ديني، مهم جدا انه نحافظوا عليها وانه نكونوا موجودين كما حكيت مع العائلة الموسعة، لانه ديما فما سند وديما كما كنا نسمع في الغناية، معناها اللي تعملوا في والديك تحصلوا في صغارك، هذاك علاش حتى صغارك بعد، حتى بعد عمر طويل يبقوا ديما ملمومين فيك العائلة الموسعة وما يحسوش بك الفقد الكبير جدا، خاصة في المناسبات هذية. فديما نقول ربي حنن القلوب على بعضها، وإن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير، الوالدين ثم الوالدين ثم الوالدين. نمشي نكمل في المكالمات الهاتفية. ألو، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: شكون معانا؟ كل عام تحي بخير.
1: مبروك عليكم.
0: كل عام تحي بخير. شكون معانا؟
1: الله يخليك. عام قدر رواد. ومالبين نتكلم مع السيد مودي. تعال عندي.
0: كيفاه؟
1: مالبين نتصل ب.
0: تتصل به في التوقيت إن شاء الله الإداري. شكرا جزيلا لهنا البث المباشر خاص بالإهداءات، وديما تليفوناتنا مفتوحة في التوقيت الإداري المخصص بالنسبة للاتصال بالإدارة. باش نمشي للتليفون الموالي. أو نش نبقى مع تليفونات أيضا، نعرفش المخرج ذو بنسالم في التنسيق. به كنت بكر شوية نحكي على العيد وأجواء العيد مع صلة الرحم وغيره. نكمل في المكالمات الهاتفية إن شاء الله على 75-870-900. أبوابنا نذكر ديما مفتوحة، فقط ديما نحدد العناوين في المباشر، فما حاجة وأي اتصال بالإدارة أو أي شخص من الزملاء، أبوابنا ديما مفتوحة، فقط يتم التنسيق مسبقا مع الجهة أو الإدارة المعنية. شنكمل في المكالمات الهاتفية. ألو، أهلا وسهلا. ألو،
2: عيدك مبروك.
0: كل عام وانت حي بخير. شكون معانا؟
2: محمد الدف من مدنين.
0: أهلا وسهلا سي محمد، مرحبا بيك. على شكون تعيد؟
2: عايشك بارك الله فيك.
0: اي
2: نعيد عليكي وعلى زملائك وكل.
0: الله يخليك. اي
2: ونعيد على عائلتي في مدنين.
0: اي
2: وعلى بنوسي في القروان.
0: اي
2: وكو بنيتي.
0: يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي يشدك في صحتك ويخليهم لك الكل. إذا باش نكمل في المكالمات الهاتفية، نمشي لنغم، نمشي لنغم وبعد نستقبلكم على 75-870-900.

إذن مكملين إن شاء الله في المساحة هذه حتى النص الليل مع الزملاء إن شاء الله اللي جوا تباعا من العشرة نتاع الصباح حتى هو البث من الستة نتاع الصباح، لكن المساحة الخاصة بالمعايدة والتهاني بدينا فيها من العشرة نتاع الصباح حتى النص الليل باش نكملوا في الإهداءات على 75-870-900. وإن شاء الله بعد موجز الأخبار نكملوا في الساعة الأخيرة في الجزء الخاص معانا مع الفريق هذية، في انتظار إن شاء الله يلتحق بكم باقي زملائكي محكيت حتى النص الليل. خليكم نغم حتى للأخبار. أمينة فاحت.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط منظومة متكاملة من الخدمة التنظيمية والصحية والأمنية التي هيأتها الجهات المعنية لضمان سبية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن. ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر مينا خلال أيام التشريق التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهما بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة سائلين الله القبول والتيسير. دعا كاتب عام بلدية تطاوين خير الدين المدبة كافة متسكني تطاوين المدينة إلى ضرورة الالتزام بشروط النظافة في التعامل مع فضلات العيد وعدم إلقاء الفضلات عشوائيا بالساحات والشوارع ومجاري الأودية. في العالم، نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس القيادي في كتائب القسامة محمد عودة الذي استشهد مع زوجته واثنين من أبنائها إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس استهدفت بناية سكنية بمدينة غزة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما يقرب من مليون شخص ما زالوا نازحين داخل لبنان، مشيرا إلى أن أعدادا من السكان أجبروا على مغادرة منازلهم عقب تكثيف الغارات الجوية الصهيونية. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي، والمشوار يتواصل مع منى في جان العيد. وقبل ذلك تستمعون إلى النشرة البحرية.
4: أعزائنا المستمعين، تحية طيبة وإليكم نشرة جوية للملاحة البحرية لبعد ظهر هذا اليوم ويوم الغد إن شاء الله. بالنسبة لمنطقة جبال تونس، هذه الليلة يكون الرياح غربية شمالية غربية 5-15 تقاوم حاليا 25 عقد البحر، هذا إلى قليل الاضطراب، و الرؤية جيدة إلى منخفضة مع ذباب خفيف ومحلي أثناء الليل. بالنسبة ليوم الغد صباحا، الريح تكون غربية شمالية غربية 5-15 محليا 15-20، البحر توصل هذه لقليل الاضطراب محلي وخفيف في الصباح، والرؤية منخفضة إلى جيدة. وبعد ظهر يوم الغد تكون الريح غربية شمالية غربية 5-15 نقطة مقادر 20 نقطة، البحر يكون قليل الاضطراب، السماء صافية والرؤية جيدة. بشرق تونس، ليلة هذه الليلة الريح الغربية شمالية غربية 5-15 عقدة تقوى 15-20 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، عامة السحب قليلة بشرق تونس والرؤية جيدة. بصباح يوم الغد الريح تكون شمالية غربية 15-20 عقدة محلية 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، سحب قليلة والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لي بعد ظهر يوم الغد بشرق تونس، الريح تكون شمالية غربية شمالية شرقية 15-20 عقدة محلية 20-25 عقدة، البحر مضطرب محلية شديد الاضطراب، سحب قليلة والرؤية جيدة إلى متوسطة. خليج قابس، هذه الليلة تكون الريح غربية شمالية غربية 5-15 عقدة محلية 20 عقدة، البحر هذا إلى قليل الاضطراب، الطقس يكون ضباب خفيف ومحلي في الصباح والرؤية جيدة إلى متوسط. صباحا غربية شمالية غربية 5-15 عقدة محلي 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى هادئ، ضباب خفيف ومحلي والرؤية منخفضة إلى جيدة. وبعد الظهر تكون الريح غربية تتجه جنوبية شرقية 5-15 عقدة محلي 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى هادئ، السماء صافية مع رؤية جيدة. في ختام هذه النشرة، شكرا لكم على حسن الاهتمام وإلى اللقاء.
1: أجمل عيد في إذاعة تطاوين، أجمل عيد، فقرات للتهاني والمعايدات.

0: مشاركين في المساحة هذه للمعايدة إن شاء الله حتى الحدود الساعة الخامسة. تليفوننا 75 870 900 إن شاء الله يستقبل مكالماتكم زميل فيصل شوشان. نتصور الشوارع فارغة إلى حد ما، ولكن الناس اللي تمشي العشية تعيد بعد ما كملتك الحوسة بتاع الصباح الكل سيسر واحنا شوية شوية، وإن شاء الله ثنية زينة للناس الكل، وإن شاء الله يا ربي عيد مبارك على الجميع. باش نمشي المكالمة الهاتفية. ألو، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، عيدك مبروك. شكون معانا؟
1: مبروك، راه بخير،
0: سنين دايمه عايشك.
1: عمك البشير القطوفي حس الجربي.
0: اهلا وسهلا سي البشير، لاباس؟
1: انا من جبال ولا البحر تو.
0: اي من جبال مش البحر، سمح الجنوب الشرقي والمناطق قريبه هكا في سافيسا تلقى روحك بين الغابه والجبل والواحه والنخل ما شاء الله.
1: الحمد لله
0: الحمد لله. هي على شكون تعيد؟
1: لا أنا عايد على وين كل لقب قطوفي نعدي نعيد عليه.
0: أي
1: إلى كافة زملائي متقاعدين في الصباح كل.
0: أي أنا باش نسألك كنت على الطقس، خاطر ديما تقول لنا على كميات الأمطار وتقول لنا باش نسألك على الطقس كنت. أي نسمع فيك. أي
1: ما الأمطار نعدي ثاني نخدم تو مقاعد مع الزوالي.
0: أي هاك علاش كنت ديما تقول لي على كميات الأمطار ساعات في البرامج. اي سي البشير، علاش كنت عايد؟
1: اي والله قلت لك نعيد هو نتقاد لقب القطوفي نعيد عليه.
0: اي
1: الناس ما نعرفهاش.
0: اي هاو تطاوين ما شاء الله عندنا القطوفي برشا.
1: نعيد هو لقب القطوفي نعيد عليه نعيد عليه.
0: اي
1: ولا كافة الزملائي المتصاعدين في السباحة.
0: اي
1: ولا كافة الحباية زها تطاوين ولا كل من يعرفوني.
0: ان شاء الله عيدك مبروك، وان شاء الله يا ربي.
1: والله غالي جبتيها مخت منى، يعطيك الصحه والله برافو عليك.
0: هيا بيه وفقنا.
1: لا لا بهين والله يعطيك الصحه من اخر تجي الصباح.
0: اي
1: مازال فريد لطرش وسولف في جبتيهم.
0: مازالت لك ورده ومازالك برشا اغاني باش تسمعها ونعرف باش يعجبوك ان شاء الله.

شفتوا خديجة باش نعملها تحية خاصة معايدة خاصة لزوجة مهندس اللقاء اليوم والمخرج متاعنا ضو بن سالم، تحية ليك والخدوجة، وإن شاء الله يا ربي يخليها لك ويخلي لكم الصغيرات هانو شديناها معنا يا خديجة في العيد، إن شاء الله تفرحوا في باقي الأيامات خاطر يونسنا شوية في العيد ويعملنا اللمسات الجميلة هذه إن شاء الله في الجانب التقني. إذن ما زلنا نصيف ساعة تقريبا ربيع ساعة في المكالمات الهاتفية على 75 879 900، نستقبل تليفوناتكم فيما تبقى من الوقت لمعايدتكم وتهنيكم بمناسبة عيد الإضحى المباركة.

الجميلة والجميلة جدا إعادة توزيع التراث بشكل جديد يحاكي الأنغام والمقامات الموسيقية اللي ربما تشد الشباب والجيل الجديد. عرض جميل جدا لصديقنا وابن مدنين واجهتنا الكل المايسترو زياد المنيفي, عرض بانوراما اللي هو من العروض الجميلة والجميلة جدا. أنا حضرت العديد من الأغاني الحقيقة في هذا الإطار لأنه التوزيع الجديد للتراث يستهويني كثيرا الحقيقة, وخاصة مع الكلمة الجميلة ومع تراثنا ومع هويتنا. في الجهة عنا برشا فنانين تميزوا وامتازوا بالعروض هذه في السنوات الأخيرة, زياد المنيفي من بينهم, أيضا عندنا من جابس, وعندنا أيضا في تطاوين تبركلة معتصم الأمير في قرطاج ضمن عرض متكامل. هذوما الكل حقيقة من الأصوات الجيدة ومن الملحنين والموسيقيين الأكفاء خلينا نقول, واللي حافظوا على الهوية وزادولها روح جديدة تحاكي الموسيقى في كل أبعادها. مش نكمل بالأنغام ثم نوصله.

0: إذن قاربت جولتنا هذه على النهاية في المساحة هذه الخاصة بالمعايدات اللي كنا بديناها منذ الساعة الثانية. كان قبل زميل شكري العدودي منذ الساعة العاشرة وحيل المسرح إن شاء الله بعد ساعة للغناء للزميل عبدالله بقير باش يكمل المشوار إن شاء الله معاكم ابتداء من الستة، ثم الزميلة فيروز الجباهي حتى النص الليل. مرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة تطاوين. دائما الأبواب كما حكيت بكري شوية في الساعة الثانية مفتوحة للجميع لتقبل كل مكالماتكم بمناسبة عيد الإضحى المبارك. نحب ديما نذكر لتوانسة أخواتنا أصدقائنا أحبابنا اللي موجودين في الخارج، راهم ديما في قلوبنا وديما معانا، فيا رب إن شاء الله يكونوا بخير ويكونوا عايدوا بخير. باش نكمل بآخر مكالمة هاتفية. ألو، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبتين، منورة إذاعة تطاوين.
0: عايشك،
1: كل عام وانت محيين بخير، معاك أختك السيدة حاجمة مطر جديد.
0: أهلا وسهلا سيدة، إن شاء الله كل عام وانت حية بخير.
1: يعيشك أجمع، أعاد الله علينا باليوم والبركة وعلى جميع المسلمين
0: إن شاء الله. آمين. أي على شكون تعايدي؟
1: نعايد على كل العائلة من كبير ومن صغير وكل من يحمل لقب حاجي، ورختي فتحية ولكل الجيران والراجل السيد حسين العبيدي وكل الكل.
0: عايشك إن شاء الله يا رب يكونوا كلهم،
1: كل العاملين في الإذاعة فرد الفرد مع رسم السيد المدير وأخت فيروز وكل كل كل كل بدون استثناء. خاطر لك أنا باش نقعد نذكر الأسماء راني ننساهم وكل أصحاب
0: الأصدقاء. تبارك الله، عندنا برشا زملاء. شكرا ليك ويعطيك الصحة وإن شاء الله.
1: في العيد مالاش عملت؟
0: الحمد لله عايدنا وانا معايدين معاكم، يعطيك الصحة.
1: عايشك، شكرا.
0: عايشك، ان شاء الله ديما نسمع الأصوات اللي ديما نحبوها مستمعينا، ديما نقول راهم راس مالنا. انا فرحانة بالناس اللي كلمت العشية، الكل اللي عايدت علينا واللي شاركتنا في المساحة هذية. ديما رجع الصدى جميل جدا. الناس زادة اللي حكيت على أخبارنا، صديقتنا أمال اللي ربما عايدت علي معايدة خاصة، ربي يرحم والديك إن شاء الله، والناس الكل. مهم جدا هالتفاعل بيننا وبين مستمعينا، عشرة سنوات، عشرات السنوات منذ عقود مع إذاعة تطاوين. إن شاء الله يا ربي العشرة هدية ديما ما توفاش، وإن شاء الله يا ربي ديما عند حسن ظنكم. شكرا لكم الناس الكل كل وين من وين ما سمعتونا ومن وين ما كلمتونا. إلى اللقاء، وإن شاء الله نلتقي يوم الجمعة نهار ثلاثة عيد معاكم في أصايل من الخمسة حتى الثمانية. إلى اللقاء، وكل عام وانتم حيين بخير.

جلة عيدنا هلك مع الأهلة في نور جمالك اللي تجلى.

0: الأزهار. تعتزم شركة اليوني المسعجي سوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606. إشهار
1: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية التي هيأتها الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن. دعا كاتب عام بلدية تطاوين خير الدين المدبة كافة متسكني تطاوين المدينة إلى ضرورة الالتزام بشروط النظافة في التعامل مع فضلات العيد وعدم إلقاء الفضلات عشوائيا بالساحات والشوارع ومجاري الأودية. تم تحديد يوم 29 من مايو الجاري آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات، ويمكن إداء التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإداء أحد التصريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. في العالم، أعلنت مصادر طبية فلسطينية فجر اليوم عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الصهيوني على مدينة غزة إلى 4 شهداء بالإضافة إلى عشرات المصابين. ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الصهيونية على بلدة معركة جنوب لبنان إلى 8 شهداء بعد انتشال جثامين 3 شهداء جدد. قال التلفزيون الإيراني الرسمي أن طهران حصلت على مسودة إطار عمل أولي غير رسمية لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، وأضاف أنه بموجب هذا الإطار ستسمح إيران بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر، بينما ستسحب الولايات المتحدة قوتها العسكرية من محيط إيران وترفع الحصار البحري المفروض عليها.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: تمام السادسة مساء هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء، نبدأها بأبرز العناوين. تونس تحيي اليوم مع سائر الأمة العربية والإسلامية عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة في أجواء إيمانية وخدمات متكاملة. بلدية تطاوين تدعو المواطنين إلى الالتزام بشروط النظافة في التعامل مع فضلات العيد. وفي العالم ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال الصهيوني بناية سكنية إلى غزة في غزة إلى 4 شهداء. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفاف لونيسية. تحيي تونس والأمة الإسلامية اليوم عيد الأضحى المبارك، عاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. وفي الأثناء أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية التي هي أدهى الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن. ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر مينا خلال أيام التشريق التي يرمون فيها الجمرات الثلاثة، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة سائلين الله القبول والتيسير. دعا كاتب عام بلدية تطاوين خير الدين المدبا كافة متسكني تطاوين المدينة إلى ضرورة الالتزام بشروط النظافة في التعامل مع فضلات العيد وعدم إلقاء الفضلات عشوائيا بالساحات والشوارع ومجاري الأودية.
4: في إطار سعي بلدية تطاوين لتوفير مناخ سليم وبيئة سليمة وفضاء نظيف لكافة مواطنينا قبل أيام عيد الأضحى المبارك، معناتها عملنا بلاغ لكافة مواطنينا حول الخيرات في المجهود البلدي والمجهودات المبذولة من طرف بلدية تطاوين من خلال توفير زوز شاحنات لرفع خاصة لرفع جنود عيد الأضحى. ولكن اليوم بعد زيارة معناتها ميدانية لبعض المناطق للأسف معناتها لاحظنا عدم تجاوب بعض المواطنين، وفي هذا الإطار عن طريق إذاعة تطاوين نتمنى من جميع المواطنين الخيرات في هذا المجهود، خاصة في عدم إلقاء جنود الأضاحي في حاويات رفع الفضلات وتخصيص زوج شاحنات كما قلت لكم. إن شاء الله جميع المواطنين يبدرون هذا العمل وإن شاء الله ينخرطوا في هذا العمل الجبار قاعد تقوم به بلدية تطاوين ولتوفير بيئة سليمة وفضاء نظيف لكافة المواطنين. مع الشكر الجزيل.
3: لعيد الأضحى فيما مضى نكهة خاصة وأجواء بسيطة لكنها ظلت راسخة في الذاكرة تجسد معاني التآلف وصلة الرحم. شعل المجعي رصدت بعض هذه المظاهر في الورقة التالية.
5: يشكل عيد الأضحى واحدا من أجمل المواعيد التي تنتظرها العائلات من عام إلى آخر، ففيه تلتقي القلوب قبل الأيادي وتعود روح المحبة والتواصل لتملأ البيوت دفئا وفرحا.
6: وهي أهم حاجة في العيد التقارب متاع العائلات واللمة والجو والضحك، وحتى اللي كانوا متقاسشين من بعضهم يرجعوا، مازال التراحم ما بيناتنا مازال الحمد لله.
5: ومع تكبيرات العيد التي تصدح في الأجواء تستيقظ الذاكرة على صور قديمة لا تغيب.
7: نفس العادات نفس التقاليد، بوسكو بابا الكبير وماما الكبيرة، دونك الكل يجيو لدارنا
8: نمشي لبعضنا بعد الحال ونمشي نزوروا أهلنا المقابر والرحمة على المسلمين.
5: في زوايا البيوت كان الأطفال يصنعون عالمهم الصغير، يقلدون الأمهات بأواني الفخار الصغيرة ويشاركهن فرحة إعداد وجبة العيد في مشاهد ممزوجة برائحة الطهي
7: كالمشوى الصغير متاع الصغار والكسكس متاع الصغار المقفول، يعني الكسكسي كما كنا نعملهم احنا صغار، أمي تعلمنا كيفاش نطيبه في المقفول الصغير بالفخار.
5: وفي الخارج كانت خطى الصغار ترافق الآباء في جولات المعايدة.
7: عادات السمحة من بابا كان يمشي يدور يعايد على الناس كل، دونك انا تو ديما كي نبدا في العيد موجوده انا مش كبار كل نمشي نعايد عليهم. العيد تو نتصور فما برشا اهل قاعدين يزرعوا في نفس المبادئ الباهيه هذه كل مازالوا يزرعوا فيهم في اولادهم.
5: هي اجواء يبقى وقعها في الذاكره ويبقى العيد معها حكايه ود وترابط وتراث جميل تتوارثه الاجيال جيلا بعد جيل.
3: تعتبر المعايدة وتبادل أطباق اللحم من أبرز عادات أهالي معتمدية غنوشة، حيث يستغلون هذه المناسبة لتعزيز صلة الرحم. أكثر تفاصيل عن عادات وتقاليد هذه المنطقة تتحدث عنها متساكنة من غنوشة في استضافة أمانتها الزميلة هند رزق.
1: صباح العيد نعيدوا على بعضنا بعد صلاة العيد، يتذبع علوشنا، نعملوا العصبان متاعنا، حاجة لازمة في غنوش العصباني الطيب في فطور نص النهار، ونعملوا أكيد بالطبع القلاية الغنوشية، نحو ملازم القلاية ونعملوا قلايتنا مختلفة، احنا قلايتنا على الناس الأخرى، نعملوا الدوارة متاعتنا ونشو الجناب متاع العلوش، ويقعد علوشنا كامل من مسوشي أصل النهار الثاني عيد. بعد ما نفطروا بالكسكسي والعصبان العشية نمشوا الناس كلنا نكملوا حركتنا كل شيء، نعيدوا على بعضنا، أني واحدة من الناس يجون إخواتي كلها يعيدوا علي، نعملوا لما العشية في الدار ونستناهم ونأكلوا مع بعضنا نسك كل الكسكسي والعصبان. الثاني عيد يستقطر مليح، الزقيطة تستقطر مليح، نقطعه ونشوه ونعمله جديدنا ونعمله كل شيء. وعادة هذه في غنوش ما فمش في الولايات الأخرى، كان في غنوش فرقوا اللحم على بعض، معناه نضوق وعيد بعضنا الناس الكل، لحمة الناس الكل، أخواتي وحبابي وجيراني جيب لحمة هز لحمة. ساعات العلوشك ما يتبدل، معناه ما تلقاش العلوش اللي شريت، معناه ما شاء الله تولي كمية كبيرة برشة، واللي عندها عروسة ما ترجعش اللحمة، ما شاء الله برشا عرايس يصوروا حتى بزوز على ليش، نذوقوا بعضنا. وزاد كيف كيف نحو للعبد مع المحتاج الكتف ونهزه، كل عام انتم حيين بخير. وهذه عادة تقاليد غنوش.
3: توقع البنك الافريقي للتنمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% في سنة 2026 و 2.8% في عام 2027، وذلك وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية في أفريقيا. وجاء هذا الإعلان في العاصمة الكونغولية برازافيلا ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمجموعة المنعقدة في الفترة من 25 إلى 29 من مايو الجارية، والتي تنتظم هذا العام تحت عنوان تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في إفريقيا في عالم مجزأ. كما تشير مؤشرات البنك الإفريقي للتنمية إلى استقرار التضخم عند 5.7% في سنة 2026 قبل أن ينخفض إلى 5.4% في عام 2027. أعلن السجل الوطني للمؤسسات خلال هذا الأسبوع إطلاق خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي والوجوبية ابتداء من غرة سبتمبر القادم، وذلك في إطار توجهه نحو رقمنة الشاملة لتسهيل المعاملات الاقتصادية. وهذه الخدمة التي ستتيح لصاحب المؤسسة التحكم الكامل في حسابه على المنصة الرقمية ستمكن الممثل القانوني من الاطلاع على جميع العقود والوثائق التي قامت المؤسسة بإيداعها بصفة مجانية وآمنة وفي أي وقت. تم تحديد يوم 29 من مايو الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. في العالم، أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الصهيوني على مدينة غزة إلى 4 شهداء، بالإضافة إلى عشرات المصابين. نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس القيادي في كتاب القسام محمد عودة الذي استشهد مع زوجته واثنين من أبنائها إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس استهدفت بناية سكنية بمدينة غزة. وفي بيان نعي وصفت الحركة عودة بأبو عمرو بالقائد القسامي الكبير، مؤكدة أن اغتياله هو يمثل محاولة يائسة للنيل من صمود وإرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما يقرب من 1,000,000 شخص ما زالوا نازحين داخل لبنان، مشيرا إلى أن أعداد من السكان أجبروا على مغادرة منازلهم عقب تكثيف الغارات الجوية الصهيونية. اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بعد غارات جوية أمريكية ليلية على جنوب البلاد غزة متواعدة بالرد، في حين جرت اتصالات عدة بالمنطقة لدعم جهود الوساطة. في المقابل تستمر المفاوضات الدبلوماسية رغم التهديدات، وقد سافر مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى من بينهم كبير المفاوضين محمد باقر ووزير الخارجية عباس عرقجي إلى الدوحة الاثنين في أول زيارة لهم منذ بدء الحرب. وخلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، قال الرئيس الإيراني إن بلاده مستعدة للتوصل إلى إطار محترم لإنهاء الحرب وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تونس تحيي اليوم مع سائر الأمة العربية والإسلامية عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة في أجواء إيمانية وخدمات متكاملة. بلدية تطاوين تدعو المواطنين إلى الالتزام بشروط النظافة في التعامل مع فضلة العيد. وفي العالم ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال الصهيوني بناية سكنية في غزة إلى 4 شهداء. أجمل تحيات محدثتكم عفاف فالونيسي، وفي الإخراج التقني ضو بن سالم. إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: مشعر مزدلفة هو من المشاعر المقدسة والمهمة في الحج، ويقع بين مشعري منى وعرفات بالقرب من مكة المكرمة. ويقصد الحجيج هذا المشعر بعد الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، حيث يبيتون فيه ليلة العاشر اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويعتبر المبيت في مزدلفة من واجبات الحج عند جمهور العلماء لما له من أهمية دينية وروحية كبيرة. يصل الحجيج إلى مزدلفة بعد غروب شمس يوم عرفة، فيجمعون بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يقضون الليل في العبادة والدعاء وذكر الله تعالى. ويتميز هذا المشعر بأجوائه الإيمانية الهادئة التي تمنح الحجاج فرصة للتأمل والخشوع بعد يوم عرفة العظيم. كما يقوم الحجاج في مزدلفة بجمع الحصى التي سيستخدمونها لاحقا في رمي الجمرات في مشعر ميناء. وقد ورد ذكر مزدلفة في القرآن الكريم في قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. صدق الله العظيم. ويقصد بالمشعر الحرام منطقة مزدلفة، مما يدل على مكانتها العظيمة في الإسلام. وتضم المنطقة مسجد المشعر الحرام الذي يعد من أبرز معالمها. وتبذل السلطات المشرفة على الحج جهودا كبيرة لتنظيم حركة الحجاج في مزدلفة من خلال توفير وسائل النقل والخدمات الصحية والأمنية لضمان أداء المناسك بسهولة وأمان. ويظل مشعر مزدلفة محطة إيمانية مهمة تعكس روح الطاعة والوحدة بين المسلمين القادمين من مختلف أنحاء العالم ومن كل فج عميق.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: أجمل عيد في إذاعة اليمين. أجمل عيد صدقات للتهاني والمعايدات.

وطوخي. عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير. تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتم، وإن شاء الله ربي يتقبل منكم، إن شاء الله عيد خير وفرحة للناس الكل. تحية لكم وين ما كنتم على امتداد نهار اليوم وغدوة إذاعة تطاوين في مساحة خاصة بتهاني العيد، أجمل عيد في المساحة هذه من تو إن شاء الله حتى للتسعة باش نكون مع بعضنا في على موجات إذاعة تطاوين. مرحبا بكل اتصالاتكم، ذكروا اللي تنجموا تطلبونا على 75 870 900. العشوية بقيادة الأستاذ ضو بن سالم، تحية لك ضو، إن شاء الله كل عام وتحية بخير. كيف كيف حبيب الخراز وكل الفريق، مرحبا بكم وإن شاء الله كل عام وانتم بخير.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. 6:23 تنجموا تطلبون على 5780-9100. مرحبا بكل تليفوناتكم. ناخذوا مكالمة هاتفية. لو عسلامة.
1: أهلا وسهلا أخوي عبدالله بكير. تحية لك وكل المامنين لهذا البرنامج.
0: الله يخليك.
1: وعيد كل عام أنتم بخير. فريق المنوعة والتقنية ذو بلسانم وكل السواء العاملين وكل الحرس تاع إذاعة التطوير من بر إلى المدير السيد المدير ومستمعين له فيها.
0: الله يخليك
1: عبد الله. هذا روح التسامح.
0: صحيح
1: عيد التسامح بروح بيجي يبدأ من صفحة صفحة لبعضنا أخويا. مش كان في العيد أنا سامح نرجع كما كنا. لا ينزل حتى في سيد الأيام. قال لك رب سبحانه وتعالى أخويا عبد الله الرحمة هذه مواصلات ومواصلات من قطعت وقطعت أخويا عبد الله.
0: صحيح
1: وإن شاء الله يمكن نفكر بعضنا يا أخوي. ثم نسمع يدش أخوي عبد الله يسأل الواحد حتى يزمع. أنا حاجة دي تولي تعم الحافل الفرحة الناس كلها يا أخوي عبد الله بكل بيت.
0: صحيح.
1: والهاجر المستشفى الأمنية والعسكرية ساهرين لأجل راحة هذه الوطن منتوصة إلى أحسن ومنتوصة إلى أخوي من أني مستمعين فيها. هو البشير من جرزيز.
0: مرحبا بك سيد البشير. كلامك موزون وما شاء الله ليك. ربي يبارك لك ان شاء الله يا سي البشير.
1: نور الدين من تطاوين وفاطمه مورور نقول عشان العمره مقبوله مستفاده وضحام العامه. وبشير القطوفي يا اخوي عبد الله تحياتي ليكم والمستمعين الاوفياء والجروب عرس الحرج تطاوين.
0: الله يخليك. شكرا لك.
1: زيد بن قردان
0: اخوي. مرحبا بك سيدي. شكرا لك يعطيك الصحه ان شاء الله كل عام وانت بخير. وتحيه لاهلنا في بن قردان. ناخذ مكالمه اخرى. لو عسلامه.
2: ألو عسلام أخوي.
0: أهلين وسهلين.
2: أهلتي أخوي عبد الله كل عام وأنت حي بخير.
0: وأنت بخير. مرحبا بيك. شكون معنا؟
2: فتحية من بير لحمة.
0: أهلين فتحية. مرحبا بيك.
2: شحوالك يا عبد الله؟
0: وين
2: أنت كبيرة يا سرة.
0: الحمد لله عايشك فتحية. إن شاء الله كل عام وأنت بخير وأهلنا في البير لحمة الكل بخير إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا ربي كلهم حتى هم يبادلوك نفس التحية. وإن شاء الله كل عام وأنت حي بخير. أنت وعائلتك الكبيرة والصغيرة.
0: إن شاء الله يا رب.
2: عائلتك إذاعة تطاوين وعائلتك المقربة ليك وأصدقائك.
0: الله يخليك يا فتحية.
2: وزملائك يا عبد الله على صوتك الهادي و...
0: شكرا لك يا فتحية.
2: عيش خاص والله عندك سبحان الله. ربي إن شاء الله يفضلك و...
0: شكرا لك يا فتحية. يعطيك الصحة. أحرجتينا يا فتحية. أحرجتينا يا فتحية.
2: والله يا عبد الله. والله والله كان تساك كل خير.
0: الله يخليك. عايشك. شكرا لك. الله يخليك فتحية. تحية لك ولهنا في البير الأحمر الكل الناس اللي يسمعوا فينا. شكرا لك فتحية على الكلمات الجميلة هذه. نواصل معكم في اختياراتنا الموسيقية ورجعين بعد شوية. خليكم معنا.

إليكم مستمعينا الكرام، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. تول 6:44 دقيقة نذكركم بحوال الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. الليلة بتبرد شوي، متوقع توصل 20 درجة في تطاوين، 22 في مدنين وجابس، وبالنسبة للغدوة معدلات تقريبا هي نفسها، 32 درجة متوقعة بتطاوين مدنين و30 درجة بجابس. تقريبا هذه المعدلات على مختلف الولايات، أقل بدرجة أكثر بدرجة في هذه المعدلات. بالنسبة الحمد لله الطقس متاع العيد بصفة عامة جميل جدا، والحمد لله إن شاء الله ربي يتقبل منكم طقس هيل كما قال الأستاذ ضو بن سلم. يعطيك صحة، تحية صلاح الدين الرفاعي، تحية ليكم وين ما كنتم، واصلين معاكم في أجمل عيد إن شاء الله كل عام وانتم بخير.

0: تحية لكم الستة وخمسين دقيقة على موجة إذاعة تطاوين تطلبون على 75-870-900. مرحبا بكل اتصالاتكم عن تليفون الوعسلام.
1: الوعسلام هو يا عبد الله.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك سيدي، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير إن شاء الله. شكون معنا؟ مرحبا بك سيدي، إن شاء الله كل عام وانت بخير. شنو حوالك؟
1: ربي نعيد أخي محمد.
0: تفضل.
1: وهو يشوف الطوكي وقتي ضحى محمد وقتي زاهدي وقتي صدرين وقتي عيات وقتي مريم وعيشة وكل مية وقتي منية من جيبة وتهاني من قمرات ورفيقة من جيبة وخويا السيد مشباهي وخويا وهاجر وكل مية قاسمين بتخداش.
0: تحية ليهم واللي يعرفوك الكل، شكرا لك سيدي. تحية لأهلنا في بن خديش، يعطيك الصحة على المكالمة هذه. مواصلين معاكم باختياراتنا الموسيقية، نتقابل إن شاء الله بعد الموجز متاع السبعة، خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. دعا كاتب عام بلدية تطاوين خير الدين مد بكافة متسكني تطاوين المدينة إلى ضرورة الالتزام بشروط النظافة في التعامل مع فضلات العيد وعدم إلقاء الفضلات عشوائيا بالساحات والشوارع ومجاري الأودية. جرت مكالمة هاتفية عصر اليوم بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تبادل خلالها الرئيسان التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعية التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. في العالم، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 6 فلسطينيين من بلدة قباطية ومدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة عقب دهم وتفتيش منازلهم. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم بدء هجوم جوي على مواقع بمدينة صورة جنوب لبنان بعد وقت قصير من إنذاره بإخلاء المدينة والمخيمات المحيطة بها، في حين نفذ غارات على بلدات في جنوب البلاد وشرقها، بينما أعلن الإعلام الإسرائيلي سقوط مسيرات مفخخة بمنطقة عسكرية شمالنا. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسية.
3: أجمل عيد في إذاعة تطاوين. أجمل عيد، صدقات للتهاني والمعالجات.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا مصلين معاكم في مساحة أجمل عيد تول 7:12 في الجزء الثاني. نحب نوجه التحية خاصة للناس اللي قاعدين يخدموا في التوقيت هذا, الناس اللي يخدموا على نظافة الشوارع, البيئة, نظافة الحياة متاعنا, الناس اللي عملت البلدية وين ما كانوا على الخدمة الكبيرة اللي قاعدين يخدموا فيها في الوقت اللي الناس يتجمعوا مع عائلاتهم مع صغارهم يعيدوا يحتفلوا, هم موجودين في الشوارع ينظفوا يحاولوا يخلوا العملية تكون سلسة وسهلة للناس الكل, جنود خفاء ركيزة أساسية بالنسبة للصحة متاع المجتمع والجمال متاع البيئة, خاصة في الأيامات هذه متاع العيد اللي تشهد ضغط كبير على الخدمة متاعهم, عطاء كبير برشا يعطيهم الصحة إن شاء الله كل عام هم حيين بألف خير. وابسط هدية ظهر لي نتوجه لهم هم كونوا نسهلوا لهم العملية متاعهم, كونوا ما نحطوش الفضلات متاعنا والكياس متاعنا وين مجهل نلوحوش كل الفضلات وين ما يجي, نسهلوا لهم العملية, فما بلايس هم هيئوها, فما بلغات من مختلف البلديات حطوا بلايس مناطق تركيز لوضع الفضلات حشاكم, فنسهلوا لهم العمل متاعهم إن شاء الله كل عام هم حين بالف خير.
1: حق الموج الخضر والبحر والصحراء

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هاي لكم مستمعينا الكرام، ربي يتقبل منكم. ال 77 على موجات إذاعة تطاوين، ناخذ مكالمتكم الهاتفي ديما على 75 870 900. مكالمة أخرى. لو عسلامة.
1: لو عسلامة بالتطاوين.
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
1: كل عام أنت بخير. كل عام أنت بخير
0: إن شاء الله يا ربي، كل عام وأنتم حيين بألف خير.
1: يعيشك أم عبد النور من العلاقة.
0: مرحبا بكم عبد النور، نورتينا. تحية ليك وتحية للأهل اللي يسمعوا فينا في العلاقة. تحية ليك، مرحبا بك.
1: يعيشك خويا.
0: شكرا شكرا ليك، يعطيك الصحة.
1: وتحية لخويا، تحية لأخواتي، تحية لأمي، تحية لجيراني، وتحية لصحباتي، وكل من يعرف أم عبد النور.
0: تحية ليك،
1: الله يعيدهم مبروك إن شاء الله.
0: تحية ليك أم عبد النور، يعطيك الصحة. تعبت شوية خويتك. اليوم
1: ظهر الحمد لله، الحمد لله
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وهي تحيه لكل النساء اللي قاعدين يخدموا مجهودات كبيره اليوم، خاصه ما بين التنظيف والغسلان والحكين والتطييب.
1: الحمد لله نرتاحوا معناها ان شاء الله في مره
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. كل عام وانتم حيين بالف خير.
1: الله
0: يحييك خويا،
1: ان شاء الله الصحه لاباس والحمد لله.
0: الحمد لله، يعطيك الصحه. شكرا لك، يعطيك الصحة، كل عام وانت بخير ان شاء الله. مصير معاكم باختياراتنا، خليكم معنا.

0: ليكم مستمعينا الكرام، واصلين معاكم في احلى عيد، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. ناخذ مكالمتكم الهاتفيه دي مع 75 879 900. ناخذ مكالمه هاتفيه. لو عسلامه. الو
1: الو
0: به ما اسمعش فينا. ناخذ مكالمه اخرى. الو عسلامه. الو
2: عسلامه عبد الله،
0: مرحبا بك سيدي.
2: معك عادل بصير.
0: اهلين عادل، مرحبا بك. كل عام وانت بخير يا عادل.
2: كل عام وانت حي بخير خويا، ان شاء الله سنين دايمه ليك وكل الاداره تاع اذاعه التطوير.
0: نسلم عليك ضو بن سالم شخصيا.
2: نسلم على صديقي ضو بن سالم، برج المراقبه ومخرج المنوعه، تحيه ليه.
0: صديق
2: عزيز وغالي هذاك برشا. نقول لك كل عام وانت حي بخير انت وعائلتك وان شاء الله سنين دايما.
0: شكرا لك عادل، يعطيك الصحه.
2: عايشك محي عائلتي في حال مدام وبنتي اسيل، تحب تسلم عليك يا عبد الله.
0: اي اسيل مرحبا. اهلا اسيل،
3: لاباس عليك.
0: الحمد لله، ان شاء الله كل عام وانت بخير يا سيل. يعطيك
3: عيدك مبروك.
0: كل عام وانت بخير ان شاء الله يا سيل، يعطيك الصحه، ربي يخليها لك سي عادل. ان شاء الله
3: تحيه للبابا وتحيه للمام وتحيه للناس الكل.
0: الله يبارك لك.
3: وزاد خالي وشكرا.
0: يعطيك الصحة يا سيل، ما شاء الله ليك.
2: عايشك يا عبد الله،
0: ما شاء الله ليك.
2: كلمت عليك وعند التحية. أنا نحيي زاد أهلي في مطماطة، وسابي زاد في مطماطة، سيبي عبد الستار في فرنسا، كلمت عليها سيل. كل أصدقائي في إذاعة تطاوين، أحباء راديو تطاوين، تحية خاصة لك أنت عبد الله.
0: الله يخليك.
2: على الأغاني الجميلة هيام يونس وكل الأغاني اللي قدمتها.
0: شكرا لك يا عادل، يعطيك الصحة، تحية لك والأهلنا في مطمطة الكل. ناخذ مكالمة هاتفية أخرى. ألو عسلامة. ألو ألو عسلامة.
4: السلام عليكم يا عبد.
0: مرحبا بك. الصوت يتقطع شوي، ممكنك علاش ما نسمعوش بالباهي. تسمع فيه؟
4: نسمع فيه.
0: ايه مرحبا بك ضحى. مرحبا بك ضحى. مرحبا بك ضحى، كل عام وانت حي بالف خير ان شاء الله.
4: الله يعطيك اغاني
0: سمعت. شكرا لك يا ضحى، يعطيك الصحه. مشكلة ممكن في الصوت يا ضحى، الريزوم مش واضح بالبهي، اعتذروا منك. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا ضحى. تحية لكم مستمعينا الكرام، مواصلين معاكم باختياراتنا الموسيقية، خليكم معنا. مكالمة، ناخذ مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
5: الله يسلمك، أهلا وسهلا.
0: الله يبارك لك، إن شاء الله كل عام وانت حي بالف خير عمي.
5: إن شاء الله رمت محمد الكل عايش ومعكم عارف من المدينة.
0: مرحبا بك، مرحبا بك. شنو أحوالك سيدي؟
5: نحييك ونحيي كل المستمعين وجماعتك الكل.
0: الله يخليك.
5: وان شاء الله عيدنا مبروك الناس الكل. انا تركت ببالي غير حبيت سمعتك انت، حبيت نتكلم عليك.
0: الله يبارك.
5: مره حكينا شويه، مره حكينا شويه على الكوره نتاع الجده.
0: ان شاء الله ليك.
5: هيكي سمعتك توا حبيت نكلمك واكو.
0: الله يبارك لك سيدي، الله يخليك، شكرا لك، تحيه لهنا في مارث الكل، يعطيك الصحه، ربي يبارك لك عمي، شكرا لك. ناخذ مكالمه اخرى. لو عسلامه.
6: ألو.
0: مرحبا بك.
6: أهلا عبوده.
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
6: منال.
0: مرحبا بك منال، ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير. ان شاء الله
6: كل عام وانت بخير،
0: يعطيك الصحه منال. لشكون توجهي تحيتك؟
6: لك انت لعائلتك للمستمعين الكل عائلتي كل
0: اخوتي. يعطيك الصحه يا منال،
6: والكل
0: نسلم عليكم برشا. يعطيك الصحة منال، شكرا لك، يعطيك الصحة. مواصلين معاكم بالتليفونات على 75 879 900. ناخذوا مكالمة أخرى. لو عسلامة.
7: ألو.
0: أهلين، مرحبا بك.
7: أهلا سي عبد الله، كل سنة طيب.
0: وأنت طيب إن شاء الله، كل عام وأنت بخير. خير الدين
7: كتب عام بالجيت الطويل، شنو أحوالك سيدي؟
0: سي خير الدين مرحبا بك.
7: كيف الحال أخوي؟

0: اللي انت خدمه فيه.
1: شكرا سي عبد الله، حبيت نتفاعل معكم برنامج تاعكم، حبيت نتفاعل مع اذاعه طويل.
0: مرحبا بك.
1: كيف مستمعينا نتمنى لهم عيد سعيد وكل عام وتونس بخير، كل عام وتطاويل واهاليها كل بخير كما تعودتوا سي عبد الله. بلديه طويل دائما حريصه على توفير افضل خدمات لكافه مواطنيها، خاصه البيئه السليمه والفضاء النظيف. وفي الإطار هذا تعرف التدخلات والمجهودات المبذولة من طرف البلدية خلال الأيام الفارطة والأيام العيد وأيام غدا.
0: وأنا أصلا جيت في ثنية اليوم شفت
1: معك ندعو, ندعو, ندعو كافة المواطنين للخراط في هذا العمل المجهود البلدي ومساعدة عوان نظافة أو مهندسين نظافة بالتحديد، خطر يخدموا في خدمة كبيرة ربي يبارك فيهم عمال نظافة. حبينا بالمناسبة هذه من هذا المنبر نزيدون نحيي كافة مواطنينا وندعوهم إلى الانخراط في هذا المجهود ومد يد العون لكافة العمال.
0: وظهر لي أهم حاجة تو كون نسهلوا لهم الخدمة متاعهم من لوحوش الفضلات وين ما يجي، فما نقاط تركيز لوضع القمامة، فما نقاط نحطوا فيها مخصصة ومهيئة حضرتها البلدية وقاعدين يخدموا فيها وينظفوا فيها بطريقة روتينية، العملية باش تكون سلسة وسهلة إن شاء الله.
1: أكيد سي عبد الله، يوم العمل فرق التدخل التو التو حالا في الوقت هذا مازال يشتغل التو في الأودية في نقاط توزيع المجرورات ورفع الفضلات ومازال مواصلين حتى الساعة متأخرة من الليل إن شاء الله باش نوفروا كما قلت لك كل الظروف البيئة السليمة والفضاء النظيف لكافة مواطنين إن شاء الله.
0: ونذكروا اللي الناس مضحية في مناسبة متاع عيد صحيح يخدموا على رواحهم هذا واجبهم، لكن من جهة أخرى عندهم العائلاتهم تفاصيل حياتهم، على هذا خلوهم الكل وخرجوا يخدموا يعاونوا ينظفوا، فتحية كبيرة لهم من خلالك والعوان اللي ومهندسي نظافة كما قلت والكل اللي يخدموا في المجال هذا في كل بلدية، يعطيكم ألف صحة وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. ونحن خير الدين نحب نشكرك أنت خصيصا على الحرص متاعك على الخدمة والنظافة والكل التفاصيل، يعطيك الصحة باش تكون عندنا إن شاء الله محطة أخرى معاك في صبحية الجمعة إن شاء الله. سي خير الدين
1: شكرا لك. سي عبد الله تحية لكم وكافة مستمعين ذات طويل.
0: شكرا لك وكل عام وانت حي بألف خير إن شاء الله. نحن مازلنا مواصلين معاكم بالاختيارات الموسيقية ونكون معاكم إن شاء الله في الجزء الثالث من أجمل عيد إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير.
2: ألو

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. موجز الثامنة من إذاعة تطاوين، تحية طيبة. دعت بلدية تطاوين كافة متساكني تطاوين المدينة إلى ضرورة الالتزام بشروط النظافة في التعامل مع فضلات العيد وعدم إلقاء الفضلات عشوائيا بالساحات والشوارع ومجاري الأودية. تم تحديد 29 من مايو الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 6 فلسطينيين من بلدة قبطية ومدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. أعلن الجيش الصهيوني بدء هجوم جوي على مواقع بمدينة صور جنوبي لبنان بعد وقت قصير من إنذاره بإخلاء المدينة والمخيمات المحيطة بها، في حين نفذ غارات على بلدات جنوب وشرقي البلاد تزامنا مع إعلان حزب الله خوضه اشتباكات مع قوات صهيونية تقدمت خارج ما يسمى بالخط الأصفر. شكرا على المتابعة، مع تحيات ميلود بن هلال، إلى اللقاء.
3: تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: أجمل عيد في إذاعة تطاوين. أجمل عيد، فضاءات للتهاني.

تحية لكم مستمعينا الكرام، مواصلين معاكم في أجمل عيد تول الثمانية ودرجين إن شاء الله موعدنا والمساحة الثالثة على موجة إذاعة التطاوين من أجمل عيد حتى للتسعة، وبعدها تكون معاكم فيروز انطلاقا من التسعة إن شاء الله. يوصل معاكم كيف كيف حسن محمدي، كل عام وانت بخير حسن، تحية لك. يوصل معاكم كيف كيف حبيب الخراز، تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. تنجموا تطلبونا على 75 870 900، سينو نواصلوا باختياراتنا الموسيقية في المساحة الثالثة. خليكم معنا.

0: هاي نواصل نسمعهم بعد شوية. هذه خطر جانا تليفون وليلوي التليفوناتكم. ألو عسلام.
1: ألو
0: مرحبا بيك.
1: يعيشك
0: مرحبا بيك. كل عام وانت حي بالف خير. شكون معنا؟
1: يعيشك انت باللمسه. لعيشك ان شاء الله عيدك مبروك. انت مذاعه طويل والمنشطين الكل.
0: الله يخليك ان شاء الله كل عام وانت بخير. شكون معنا ومنين؟
1: فتحيه من حامل.
0: اهلين فتحيه. كل عام وانت بخير يا فتحيه. يعطيك الصحه. يعيشك.
1: يعيشك ان شاء الله عيد مبروك.
0: ان شاء الله
1: يعرفوني الكل.
0: الله يخليك. تحيه لي
1: على ليلى وعلى مجيد وعلى كل العيد عليهم وعلى شكري وعلى حاتم وكل كل العيد عليهم.
0: باسمي وباسم زملائي الكل نوجه لك التحية ويعطيك الصحة.
1: عيد عليهم إن شاء الله. عيد مبروك.
0: شكرا لك. يعطيك صحة يا فتحية. إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير وأهلك والناس اللي يعرفوك الكل. شكرا لك. ناخذ مكلمة أخرى. ألو عسلامة.
2: ألو.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: أهلا سي عبد الله. كل عام أنت بخير.
0: وانت بخير سيدي. إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. الحمد لله. شكون معي؟
2: عيد عليك أنت وعلى سي اللي هز علي التليفون والجماعة كلهم فهمت الله. وسي عبد المجيد الحداد وسعاد الفلالي وفيروز الشباهي وعفاف البرهومي والطاقم بتاعي إذاعة التطاوين فرد فرد اللي يخدم وما يخدمش.
0: الله يبارك لك. إن شاء الله كل عام وانت بخير.
2: نعيد على سي مصباح بو قديمة من بن قردان وسي عبد السلام الكبير وسي عبد السلام المنصوري وسي محمد اللي يحياوي من منزل العبيد ولا فاميل نتاعي فهمت في معتمدية تمارس كاملة عم كطار حافيه الراني.
0: اي عم طار طبعا.
2: ومن يعرف ونقدم التحية والعيد كامل اللي يشارك في ذاعة تطوين ويكلم بالتليفون في كل اسبوع.
0: شكرا لك سيدي. يعطيك الصحة.
2: وشكرا وبارك الله
0: وبيك. الله يبارك لك. عيشك عم طاهر. تحية ليك ولكل من يعرف عم طاهر. ناخذ مكلمة أخرى. لو عسلامة.
3: ألو.
0: مرحبا بك عمي. كل عام وانت بخير.
3: أهلا سي عبد الله.
0: أهلي. كل عام وانت بخير ان شاء الله. سنين دايما
3: أبوك وتواتي حين مهرجان.
0: مرحبا بك سيدي. الله يخليك. مرحبا بك. كل عام وانت بخير.
3: كل عام وانت بخير
0: سيدي. سنين دايما ان شاء الله. شكون توجه التحية؟
3: على زي خير الدين المدب كثر خير رخان الذرية عيدوا معنا وعاونونا مليح.
0: اي يعطي الصحة.
3: وانا المهرجان رانا منسجمين ياسر للنظافة أرانا من جامع للزار حتى للنزي هذا ما تلقاش حية المسخ.
0: اي هذا واجب المواطنين الكل. يعطيكم الصحة.
3: واجب
0: صحيح.
3: ونعود نعيد على كافة المواطنين اللي يسمعني واللي ما يعرفني واللي ما يعرفنيش وكافة الإذاعة.
0: الله يبارك لك. ان شاء الله
3: ولدي في فرنسا ربي يعاون ربي يروق بيسار
0: ان شاء الله يا ربي ويعاونهم الكل الناس اللي توانسه في الخارج ان شاء الله. وان شاء الله كل عام هم حيين بخير. ناخذ مكالمه اخرى. لو عسلامه.
4: لو عسلامه عبد الله.
0: اهلين سيدي مرحبا بك.
4: منظر.
0: اهلين سي المنظر. اهلين. كل عام وانت بخير يا سي المنظر.
4: كل عام وانت حي الف الف خير
0: وانت طيب ان شاء الله.
4: بالصحه والعافيه ليك وعلى امه سيدنا محمد.
0: امين يا
4: رب. وشهد ديما عبد الله هكا متميز في ذا تطاوين على الدوام.
0: بوجودك يا سي المنظر. يعطيك الصحه.
4: بوجودك انت زاد.
0: الله يخليك.
4: خير الناس خير الناس عز الناس.
0: الله يخليك يا سي المنظر.
4: بالمناسبه هذه زاد الصعيد نحب نقول ان شاء الله باللطف والسلامه على سلامه سي فتحي السليفي.
0: الحمد لله.
4: العملية اللي عملها صح القلب.
0: الحمد لله. الحمد لله.
4: وانا زرته في تونس. مش كما التليفون كما العبد تعرفوا كمان ياكلي.
0: صحيح صحيح صحيح. يعطيك الصحة. صحة بواجب يا منظر. يعطيك الصحة. والله
4: والله افرح بيا بالبديك يراني كل شيء. افرح بيا بالبديك.
0: الحمد لله.
4: روح على سلامته وبحذركم في تطاوين.
0: الحمد لله.
4: وحبيت حي هو حبيت حي عم السيد مراحي. حبيت عايز زيادة فتحي مجدي فتحي مجدي لك صديقي مفتيح مفتيح خبير زيادة مفتيح صديق الجميع. انت عبد الله على جنة خليقك.
0: الله يخليك. شكرا.
4: عزيز عزيز بنضو نرجي نطرش هذو ملكين في الصندات وزي في فلا زيادة حبيت حياة كل. وان شاء الله ديما هكا متميزين ان شاء الله اذاعة تطاوين هي مش عروس الصحراء برك هي القلب النابض بتاع المجتمع.
0: الله يخليك. شكرا لك.
4: وعيش راحوا سلمين غنين نجاركم وان شاء الله ديما السوق بتاعنا متميزين بكل سويرح احمد حلاوه مجي موسى كل اولاد الكل.
0: يعطيك صحه شكرا ليك يا منذر. يعطيك صحه يا غالي شكرا ليك. ان شاء الله كل عام وانت بخير. نذكركم نذكروا احنا ونوجه التحيه للناس اللي في الطريق الكل. سيسر واحنا ان شاء الله عيد يكون سعيد مبارك على الناس الكل. سيسر واحنا خاصه في الاثنيه ونوجه كيف كيف تحيه للناس اللي يخدموا خاصه اليوم نهار اول عيد يخدموا في التاكسيات. ناس اللي عاونت برشا ناس كونهم يتنقلوا في المناسبه هذه. مش الكل عندهم الكراهب, مش الكل عندهم الموتورات, فما برشا عائلات تستحق شكون يهزها ويجيبها رغم الذروه. ونعرفوا المناسبه هذه الناس تفضل كونها تكون مع عائلاتها, لكن فما برشا ناس كيف كيف قاعدين يخدموا في المجال هذا. قطاع النقل حساس جدا, والاهم من هذا كونه فيه ناس يخدموا بضمير بشرف وبنبل كبير برشا. فنوجه لهم تحيه كبيره برشا, يعطيهم الصحه وين ما كانوا. مواصلين معاكم باختياراتنا الموسيقيه, خليكم معنا.

0: ما هي دل الحناوي هذه ما زلت باش تسمعنا شوية تلفونات هم اللي عندهم الأولوية. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك.
1: عيد سعيد عمر مجيد كل عام خير.
0: وأنت بخير إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير. شكون معانا؟
1: أختك سمية من الزرزور.
0: مرحبا بيك سمية تحية ليك يا ربي.
1: أحبك الأيام الطيبة.
0: الله يخليك.
1: كل عيدكم مبروك. عرب اللي ذا كل بنحييكم وإن شاء الله في أسبوع بالمطر تجيكم. الحل ذا تعرف الصحراء.
0: يعطيك الصحة.
1: صديق تعرف الصحراء.
0: يعطيك الصحة.
1: نقول هما نعيد عليكم الكل.
0: ايه.
1: من غير
0: اسامي بحفظ الالقاب. ايه.
1: ونعيد على اللي هز عليه التليفون.
0: هاي سي الحبيب.
1: ايه. ايامك سعيد واذا لك عايد زايد
0: ان شاء الله يا رب.
1: ونعيد عليكم انتم.
0: شكرا لك.
1: جماعه المراحيل الكل.
0: شكرا لك.
1: وجنود الجامعي.
0: هاي.
1: وانت تكون معي مناسبه
0: انا عبد الله بقير معك.
1: والله كيما نسمع فيه ثاني.
0: الله يخليك عايش.
1: يا عبد الله بدور الله يعطيك الخير.
0: امين يا رب يا اجمعين.
1: الدور النبيل يا ربي.
0: امين يا رب.
1: نعيد عليكم الكل بربي ديما عدونا بربي.
0: تفضلي في اي وقت هذا واجبنا بالعكس ونفرحوا برشا بالتليفونات السمحة متاعكم.
1: ونعيد جماعة اللي غادرونا واللي ما بعدين كل.
0: ايه. يعطيك الصحة
1: يا ربي معاكم.
0: شكرا ان شاء الله كل عام وانت بخير ان شاء الله. ناخذ مكالمة اخرى. لو عسلامة.
2: الو
0: مرحبا بك سيدي.
2: اهلا وسهلا.
0: اهلين ومرحبا بتين وكل عام وانت بحي بالف خير ان شاء الله.
2: اول حاجة حبيت نعيد على جميع مستمعين اذاعة تطاوين وموظفين اذاعة تطاوين زادة.
0: الله يخليك.
2: كل عام وانت بخير وان شاء الله من العايدين والفايزين والناشين
0: ان شاء الله يا رب.
2: ان شاء الله ربي يلم الشمل وان شاء الله عندكم بهجة وفرحة ان شاء الله.
0: عبد الله بن جدين مرحبا بك.
2: مرحبا بك.
0: كل عام وانت بخير ان شاء الله.
2: وانت بخير صديقي. اسمع صوتك في الاذاعه ربي عينك صديقي.
0: الله يخليك.
2: عليك ونعيد على جميع الموظفين تاعونك وربي ان شاء الله يوفقكم وانتم دائما ما شاء الله سباقين في الخير وفي ربي يسهلكم ان شاء الله. ومالعايدين والفايزين ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي بالاصوات الباهيه والتليفونات السمحه هذه نفرحوا باكثر. يعطيك الصحه سي عبد الله. شكرا لك.
2: تحياتي لك ولجميع الاصدقاء.
0: شكرا. مواصلين معاكم. فتحي السبيسي نورمالمون موجود معنا. سحسن. الو مرحبا بك سي فتحي.
3: الو
0: اهلين سي فتحي سبيسي.
3: مرحبا بك سي عبد الله وكل عام وانت بخير ونشوفكم بخير وكل الزملاء والزميلات
0: امين يا رب.
3: ان شاء الله كل الف كل عام وانتم الف خير
0: ان شاء الله يا رب.
3: ان شاء الله نشوفك. كنت نسمع فيك على المباشر. يعطيكم الصحه.
0: يوجهوا لك في التحيه يا سي فتحي والناس المستمعين يوجهوك في التحيه. نذكر اللي الناس اللي تسمع فينا فتحي السبيسي واحد من الفريق نتاع اذاعه تطاوين. احيل على شرف المهنه مؤخرا ولكن بلاصته كبيره في اذاعه تطاوين وحتى عند المستمعين اللي قاعدين يوجهوا لها في التحايا لليوم. ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير سي فتحي.
3: وانا كذلك وجه لهم كل مستمعين الكرام في جنوب الشرقي وفي حتى كامل تراب الجمهوريه يعطيهم الصحه وزملاء وزميلات في الاذاعات الاخرى وزملات الزميلات والزملاء اللي هوني وان شاء الله مشكورين جدا.
0: يعطيكم
3: الصحه.
0: الصحه بخير
3: متعلقين.
0: ان شاء الله يا ربي الصحه بخير. طمنا ليك ساعة.
3: والله الحمد لله ان شاء الله انا في تحسن الحمد لله ملحوظ. لباس الحمد لله انا
0: الحمد لله
3: لباس الحمد لله. وسلمنا على زملائي وزميلات كل ونحيي كل مستمعين الكرام في انحاء الجنوب الشرقي وشكرا لكم سي عبد الله.
0: يعطيك الصحة.
3: ما شاء الله متعلقين.
0: ان شاء الله.
3: ما شاء الله دائما من حسن الى حسن.
0: معز الناس.
3: ونشوفكم بخير سي عبد الله.
0: الله يخليك.
3: الله يخليك. دائما
0: خليني نقول فيك كلمتين عاد حتى ناس يا فتحي. انت راك زميل واخ ومن اعز الناس. ومن اعز الناس في الفريق نتاع اذاعه تطاوين اللي امن الخدمات نتاع التليفونات سنوات. من الناس اللي خلينا نحكوا شويه تفاصيل تو حتى نسد المستمعين يسمعونا. فتحي سبيسي من الناس اللي كنت تمل عليه رقم مره تمل عليه رقم مره واحده ما عادش ينساه. تجم تطلبه فيه تقول لي بالله الرقم نتاع شهرين التالي يجيبه لك الرقم كامل. ما شاء الله ليك، ذاكر عطيها لك ربي، أخلاق جميلة، الناس كلها تحبك، من الفريق من الناس المستمعين، شرف كونه لي واحد من الناس كون خدمت معاك، الأخلاق الطيبة وتحية حتى من عند حسن المحمدي قال لك هذا شرف لنا الكل خدم معنا، إنسان طيب كما فتحي سبيسي اللي لليوم نذكره كان بالخير. أعطيك صحة يا سي فتحي،
3: مدمتم متعلقين، مدمتم وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، إن شاء الله نشوفكم فائزين في كل على مستوى الإذاعات والتنشيط الإذاعي. يعطيك الصحة،
0: تحية ليك يا سي فتحي والعائلة الجميلة متاعك الكل، الصغار والعائلة الكل، إن شاء الله شكرا لك.
3: شكرا شكرا
0: زميلنا أخونا فتحي السبيسي، إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير. ناخذ مكالمة أخرى. ألو على السلامة.
4: ألو على السلامة،
0: نسلمك، مرحبا بك.
4: يعيشك، كل التحايا تأتيكم طيبة من مدني، معكم مريم الصغيري من ولاية مدني.
0: مرحبا بك، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، وأهلنا في مدنين الكل. شكون توجه للتحية ساعة؟ نوجه لك احنا التحية على المجهودات والخدمة لكل مرأة قاعدة، فما بارشة خدمة خاصة في النهار هذا، معذورين على التعب متاعكم، إن شاء الله تسامحونا ويعطيكم ألف صحة.
4: يعيشك، وإحنا نقول تعب مخلوف، المهم في الخير، المهم في الصحة، المهم في لمة العائلة. وبالكلمة هذه نحب نوجه تحية كبيرة لعائلتي اللي نحبهم قد الدنيا، على رأسهم أمي السيدة يامنة بوغيلة اللي استثمرت فينا وحبتنا وعطتنا كل حاجة طيبة في حياتها. التحية زاد الموصول الوالدي سيد جمال الصغيري والأخوتي أينما كانوا، هذوك هم رسمالي، هذوك هم اللي نحبهم. هذيك هي الكلمة تتلخص، المحبة الكل تتلخص في كلمة العائلة. وتحية نقدمها الزميل من زملائكم في إذاعة تطاوين السيد سمير عتيقي، وجهنا كل التحايا الطيبة والصادقة، الأخ الصادق اللي آمن بي في يوم ما، ولكن يعني برشة حاجات ما كانتش تسير كما نريد. شوف فيه في شغف، محبتي للإعلام، محبتي للكلمة.
0: خلينا نقول لك توا عاد أنا من الأول كبتيت، صوت جميل بصراحة، وارتجال في عبارات لطيفة وجميلة ومرتبة ومنظمة، متاع إنسانة تتقن جيدا فن الكلام والتوصيل الرسائل الجميلة. يعطيك الصحة،
4: نحيا بالكلمات الطيبة أخوي عبد الله، نحيا بالكلمات الطيبة هذيك اللي نعيش بها. وكيف ما قلت لك، نتمنى إن شاء الله العيد مبارك على الأمة الكل، وإن شاء الله بلادنا يا رب تكون في خير، وإن شاء الله فترة الصعوبات كلها تتعدى ويرجع الخير والفرحة في وجه كل مواطن تونسي في الوطن كامل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أمين يا ربي. تحية ليك لأهلك، أحسن الاستثمار ونجحوا في الاستثمار هذا إن شاء الله، ربي يبارك لهم. وتحية كيف كيف الزميلنا سمير عتيقي، من أجمل وألطف الناس اللي حقيقة تعاملنا معهم، يعطيه الألف صحة، وإن شاء الله كل عام هو والناس اللي يعرفوه الكل بألف خير. شكرا ليك، عيشك، الله يخليك. ناخذ مكالمة أخرى. لو عسلام
5: عسلام أخويا عبد الله، إن شاء الله كل عام وأنتم محيين كيف فريق إذاعة تطاوين.
0: الله يخليك،
5: عيدكم مبروك
0: إن شاء الله، كل عام وأنت حي بألف خير إن شاء الله يا رب. شكون معنا؟
5: خلت صحباني من تونس.
0: مرحبا،
5: من ولاية ريانة. تحية لي كل فريق التقني اللي معاك واللي هز علي التليفون، تحية لي.
0: الله يخليك، عيشك، شكرا على التحية اللطيفة هذه. نحن بيدنا نبدروك نفس التحية، ولشكون توجهها التحية بمناسبة العيد الكبير إن شاء الله؟
5: بمناسبة العيد نديها لأختي إيمان بنت أختي تقوى، نديها نرجس، نديها صديقتي إيمان، للدكتور بتاعي العزيزة دكتورة ريحي، دكتورة جاسيلي، وعلى رأسهم الشيف تغليف دكتور لميا قليل، ومخصي تطبيقيس اللي يخدموا في المستشفى اللي في المستشفى في تونس.
0: حبيت
5: نسمع أغنية لو ممكن، أم كلثوم، عود أم كلثوم، الحب كله كان موجودة.
0: إيه طبعا، هو الارشيف تاع أم كلثوم اللي يعجبك موجود الكل في الإذاعات، الكل موجود إن شاء الله، وزميلنا حسن يوفر لك إن شاء الله الأغنية بعد شوية. يعطيك صح، شكرا لك، إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير. ناخذ أغنية أخرى، ناخذ مكالمة أخرى حسن، ولا نمشي للأغنية به شوي ويكونوا معاكم. نحب نوجه تحية باسمي وباسم زملاء إذاعة تطاوين الكل، كيف كيف القطاع مهم، القطاع الصحي اللي سهروا تعرفوا العيد الكبير تكثر فيها كل حوجات نتاع الإصابات الطفيفة هيك صغيرة. إن شاء الله سلامات للناس الكل، إن شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير، وهذا الغناية حسب طلبتها، إن شاء الله كل عام هم

تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. 8:42 دقيقة على موجات إذاعة الطويل، مازلنا مواصلين معاكم في مساحة أجمل عيد. تحية لكم وين ما كنتوا، مواصلين معاكم باختياراتنا الموسيقية.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة. دعت بلدية تطاوين كافة متساكني تطاوين المدينة إلى ضرورة الالتزام بشروط النظافة في التعامل مع فضلات العيد وعدم إلقاء الفضلات عشوائيا بالساحات والشوارع ومجاري الأودية. يتم تحديد 29 من ماي الجاري، تم تحديده آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 6 فلسطينيين من بلدة قبطية ومدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة عقب دهم وتفتيش لمنازلهم. قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن طهران حصلت على مسودة إطار عمل أولي غير رسمي لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف أنه بموجب هذا الإطار ستسمح إيران بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر، بينما ستسحب الولايات المتحدة قواتها العسكرية من محيط إيران وترفع الحصار البحري المفروض عليها. شكرا على المتابعة، مع تحيات ميلود بن هلال. بعد قليل فيروز في أجمل عيد. إلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أجمل عيد في إذاعة أجمل عيد، فقرات للتهاني والمعايدات.

0: كل خير.
1: عيدكم مبروك إن شاء الله، تعيدوا سنين وسنين إن شاء الله، ربي يحييكم الأمثال. مستمعين الكل اللي تسمعونا عبر موجة إذاعة تطاوين، هذا فضاء آخر من فضاء المعايدات اللي خصتهم إذاعة تطاوين اليوم للمستمعين للمتابعين لكل الناس اللي تحب تبلغ معايداتها عبر موجة الأثير. أكيد أهلا وسهلا ومرحبا بكم على 75-870-900. قبل ما نبدأ في استقبال تليفوناتكم، أكيد نحب نسلم ونعيد على كل الناس اللي تسمع فينا، اللي تسمع في إذاعة تطاوين الوقت هذايا. إن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله عيد هنا وعيد صحة وبركات وخيرات على كل الأمة الإسلامية. زملائي اللي معايا الليلة، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. زميلي حسن المحمدي، زميلي ميلود هلال في قسم الأخبار، زميلي حبيب خراس في غرفة الهاتف، وزميلي عبد الله بكري اللي كان قبلي. إن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير، وديما الجملة جملة خير وصحة وبركات على كل الزملاء وإطارات و كل العائلة الإذاعية المصغرة والكبيرة. إن شاء الله يا ربي ديما نتقابلوا نحن وياكم على الخير. 75-870-900 هو رقمنا اللي نتواصلوا نحن وياكم عبره من هنا حتى نص الليل. فأهلا وسهلا ومرحبا بكل معايداتكم وبكل عاداتكم زادة. لما نعرف أول وقت هذا، فما زيارات، فما ناس تخرج تمشي لعائلاتها، فما ناس ملمومة، فما ناس تتعشى صحة وشفاء للجميع. هذا نحب نعيشوه احنا وياكم عبر موجات إذاعة تطاوين.

0: ألفكم مبروك وإن شاء الله لما دايما وإن شاء الله لما دايما.
1: أهل المحبة شلوني وبش نسمعوها قبل هذايا أكيد البداية ديما بسم الله وإن شاء الله كل بداياتكم بداية خير وإن شاء الله اليوم بديتوا العيد بالخير وإن شاء الله هالنهار يكون نهار خير وبركات عليكم جميعا وهالأيام المباركة كلها يا ربي على كل الأمة الإسلامية وعلى حجيجنا الميامين اللي موجودين في البقاع المقدسة يا ربي معاهم وإن شاء الله ربي يتقبل منهم الفروض متاعهم وإن شاء الله يتفكرونا بالدعاء يا ربي. عيد مبروك لكل العائلات اللي تسمعوا فينا عبر موجة إذاعة تطاوين على 75 78 900. نستقبل تليفوناتكم وأكيد نكونوا فرحانين برشا إنه نسمع أصواتكم وإنه نعيشوا معكم أجواء ليلة العيد اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك طبعا الموافق لعشرة ذي الحجة. أهلا وسهلا بكل التليفونات، الفضاء مفتوح إلى منتصف الليل، نستقبل تليفوناتكم. نحب نعيد على عم الجنيد الجامعي اللي بلغني التحيات لكل الأسرة الإذاعية ولكل المستمعين المتابعين اللي يسمعوا فينا الليلة عبر موجة إذاعة تطاوين. يعيد عليكم عم الجنيدي وقول لكم إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير، وطبعا تحية لكل الزملاء اللي معدلين الموجة ممكن على إذاعة تطاوين والزملاء اللي يشتغلوا حتى نأمنوا هالمساحات الإعلامية. لكم كل المتابعين، الناس اللي على طرقات سيسر واحكم، تصلوا بخير وسلامة إن شاء الله وين ما كنتوا مشينا.

0: بالله نظرة يا سيدي، سيدي النبي طبعا وأنا داخل على عتاب وعلى القبة الخضراء، إن شاء الله ما تحرم حتى مؤمن وحتى مسلم من أنه يكون موجود على عتاب القبة الخضراء وروضة النبي عليه الصلاة والسلام. 17 دقيقة بعد 9 متاع الليل، فضاء المعايدة 75-870-900، نستقبلوا معايداتكم وتليفوناتكم، أجواءكم في يوم العيد، عيد الأضحى المبارك. أهلا وسهلا، مرحبا، أول تليفون معنا، مرحبا. مرحبا سيدي، كل عام وانت حي بخير.
1: عيدك مبارك
0: اختي، تعيد وتزيد ان شاء الله سنين وسنين.
1: عايش
0: معاني يعيشك
1: من بين ربي نعيش لاخوي محمد.
0: مرحبا
1: اخوي محمد، اخوي عبد السلام
0: اي،
1: واخوي عبد الكريم
0: اي،
1: واخوي الطاهر، واخوي الاسعد
0: اي،
1: وعبد القادر، أخويا مجيد، أخويا محمد حامد، سهان مجمراتا، ومني من جدة وحقيقة من جدة، أخويا شفاكوكي، أخويا سالم الباهي، أختي خالد، أختي هاج ومريم وعائشة وأحلام، وكل ما يعدى الثمن بالخداش.
0: يعيشك يا بسام، تعيد وتزيد ان شاء الله سنين وسنين، يحييك الامثال، وان شاء الله ديما ملموم على الخير انت والعائله، مجموعين في الخير يا ربي. تعشيتوا ولا ما زلتوا يا بسام؟ استغدرنا نسالوا التليفون اللي من بعد، تعشي ولا ما زالوا؟ الو، كل عام وانت حي بخير.
2: عيد مبارك ان شاء الله،
0: تعيد وتزيد ان شاء الله سنين وسنين.
2: حي السيد فروز،
0: يعيشك يحفظك يا
2: سيدي. عيدك مبارك انت وفريق الهندسه واحباء الحصة،
0: يعيشك يحفظك يحفظك.
2: خليفة عبد النبي وزيري من مدنين.
0: خليفة مرحبا يا خليفة، أهلا وسهلا.
2: إن شاء الله نعيد على كل سكان حي وزينة
0: إيه،
2: ونعيد على المرضى واتمنى لهم الشفاء القريب
0: إن شاء الله، ربي يشفي الجميع، برشا ناس.
2: وعيد على كل من أتته أشياء مخلقة ومرهقة واتمنى له اللطف من أي مكروه
0: إن شاء الله يا ربي.
2: وأقول شيء ما فيش التغيير، دير الخير ديما في العيد الكبير والصغير، تكسب تكسب تكسب شيء شيء شيء شيء باهي وليش خطير، صابة في قمح وشعير في الخريف، مع شتاء ماها مهرهر رهير، ربيع منور بعض صابة تحصدها تلقتها بعض صابة تلمدها قبلك، تلقت منها النمالة والطير، سيف فرهد عراسم عن صوم بحر، أغاني عبر الآثير، دير الخير ديما وفي العيد الكبير والصغير، تكس الصحة لن يتاها شي خطير، بيرت الله والسلام.
0: يعيشك عم خليفة، بارك لك على هالكلمات، وإن شاء الله ديما تعيد بخير وسلامة وصحة أنت والعائلة يا عم خليفة.
2: بارك الله فيك،
0: شكرا على تليفونك، بارك لك إن شاء الله. تليفون آخر بعد عم خليفة من حيبوذينة في مدنين. ألو مرحبا.
3: ألو السلام، أنا أختي فيروز.
0: مرحبا سيدي، شنو حوالك؟
3: كل عام بخير.
0: يعيشك علينا وعليك، إن شاء الله عيد خير وعيد صحة.
3: بالقاسم دوزي من سيدي مخلوف.
0: مرحبا يا بالقاسم، مش حالك؟
3: والله الحمد لله، صحتكم
0: ملمومين،
3: مبروك ان شاء الله.
0: يعيشك علينا وعليك ان شاء الله. ملمومين العيله في سيدي مخلوف؟
3: الحمد لله، والله ملمومين بخير الحمد لله.
0: تعشيت ولا ما زلت؟
3: والله توكي تعشينا، كان بكري شوي.
0: صحه صحه وشفاء. كسكسي الليله ولا حاجه اخرى؟
3: احنا نعمل الليله، نعمل كسكسي بالعصبه.
0: صحه وشفاء، صحه وشفاء،
3: يبارك لك.
0: الكتف الطيبوه الليله وتفطروا به غدوه صباح ولا لا؟ عندكم العاده نتاع الكتف ولا لا؟
3: لا عنا كتف وغدوة إن شاء الله كناسنا.
0: ما هو تيب الليل وغدوة نأكله ولا؟ إيه
3: غدوة، إيه طيب اليوم وغدوة بحاولها نأكله إن شاء الله.
0: يسدي بالصحة والشفاء ليك أنت والعائلة.
3: الله يبارك لك، قديش عندي حب نكلمك في مكان مراحيل.
0: إيه.
3: بالله عايزين عليهم واحد واحد.
0: يعيشك، يوصل يا سيدي، يوصل.
3: الله يبارك لك يا فيروز إن شاء الله.
0: يفضلك عم بالقاسم، سعد جدا بسمع صوتك ومونس أنت والعائلة، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير.
3: عايش، الله يبارك لك إن شاء الله.
0: ينورك يا سيدي، شكرا. شكرا. من عند عم بالقاسم سيدي مخلوف شوشو الى مكان اخر. الو
4: الو
0: مرحبا.
4: يعيشك اختي فيروز، لبيت عيدك مبروك.
0: الحمد لله، عيدك مبروك انت زاده، وان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
4: ما شاء الله عيدكم مبروك الكل، اذاعه تطاويل الكل.
0: يعيشك
4: يعيشك، والله يعجبني برنامجك هكا مراحيل، هذا في الجيل تبع في الجيل.
0: يعيشك ان شاء الله ديما متابعه وفيه. اما قولي لنا شنو اسمك، قولي لنا شنو اسمك.
4: فتحية عادي اللي من بعتوش الحامل.
0: أي مرحبا يا فتحية، أهلا وسهلا.
4: يعيش أختي، إن شاء الله عيدكم مبروك
0: إن شاء الله،
4: وزملائك وزملاتك وكل.
0: يعيشك إن شاء الله، وأنتم زادة ديما ملمومين على الخير.
4: وكل عايزي لي على أخويا مجيد
0: يوصل.
4: يعيش أختي.
0: واللمة العائلية بحذاك ما شاء الله فتحية.
4: عايشه والله بخير، الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله ديما
4: عايد زايد
0: ان شاء الله. مين مين يا ربي، ان شاء الله يحييكم الامثال والما خير منه. يعيشك يا حفظك يا فتحيه، سعيده جدا ان سمعت صوتكم ونسمع اصواتكم عبر موجات اذاعه تطاوين. شكرا لك يا فتحيه، من خلالك تحيه لكل اهالينا، وان شاء الله عيدكم مبروك. الناس اللي يسمعوا فينا في بوعطوش، من بوعطوش شنو شو المكان اخر؟ الو
5: الو، عسلامه.
0: عسلامه سيدي،
5: اهلا وسهلا، عيدكم مبروك الناس كل،
0: تعيد وتزيد سنين وسنين ان شاء الله.
5: عندك مرة ثامن معك من المدينة.
0: أهلا وسهلا، روحت من تونس؟
5: أي روحت ندرب على الشاشة.
0: مرحبا مرحبا، تعيد على الخير إن شاء الله يا عم عمارة.
5: إن شاء الله لما محمد
0: يا ربي. عيدتوا باهي أنت والعيلة؟
5: لا باس، العيلة كلها جاملة
0: هاي باهي.
5: عندي بنويتها مزوني توجها مش بعاد يجي كيلومتر.
0: باهي الحمد لله على سلامتهم ومونس بيهم.
5: عايشة عبيبة وصاميرة وفيهام
0: هيه؟
5: وضم كلهم بنوي جدادة
0: إن شاء الله ربي فضلهم لك يا ربي،
5: وجابوا الكتب ويهزوا الكتب، وهذا عادات القليل.
0: يجيبوا الكتف ويروحوا بالكتف ولا لا؟ أما عمارة يجيبوا الكتف
5: أتوا على الكتف تويتها الكتف قبل إحنا في الصحراء إجدادنا ما ثم لا تلاجة لا شيء، الرقعة هيك انتع الرحاة هيك هي التلاجة له شوفها الكتف ويقعد فيها بات.
0: أيوة
5: قبل بكري زمان زمان على جد الاستقلال الناس البرة يعيشوا هكاك ولا باس كلهم يعني ما
0: الكتف ما بعد ما يطيبوه يغطوه بالغطاء نتاع الرحاء ولا لا؟
5: الرقعة هي نتاع اللي يديوها للرحاء،
0: الرقعة اللي تجيبها المرأة لدار أهلها
5: يحطوه في الرقعة هذيك اللي تحافظ عليه ويغطوه
0: به به
5: في بلاصة الثلاجة تو
0: الثلاجة وين كانت الثلاجة تو
5: وهي هي ما ثماش وما تجيش لبرا ما ثما لا ضوء ولا حتى شيء، الصحراء يسكنوا في الكياب نتاع الحطب.
0: أما كانت عندهم طرقهم للحفاظ على اللحم وعلى المأكولات والغذاء، فكانت عندهم طرق وطرق زادة. اليوم العلم قاعد يثبت أنها طرق اللي كانوا يستعملوا فيها جدودنا قبل 100 عام و200 عام، راهي طرق صحيا أفيد برشا من الطرق الحديثة هذه اللي نستعملوا فيها اليوم.
5: إيه لا بس قبل ما سمعناش، قبل حتى الأمراض خف ما سماش أمراض، قبل الجلطة هذه ما كناش نسمعوا بها، كان هنا مثلا الناس كلها بس قبل يأكلوا في نعمة الشعير والنعمة الحية والبسيسة فهمت ولا والرغيدة وكل شيء وحشي شيء الصحر البرة زادة يعملوها مشفوف ويأكلوا الناس كلها بس عليه، واليوم تبدل الشيء ولات مصبرات ولات مأكولات أخرى ولات
0: هذا. لكن عاداتنا في العيد الكبير خاصة عاداتنا نحافظوا عليها ومحافظين على جزء مهم منها عم عمارة، صحيح ولا؟
5: أيوة
0: أيوة.
5: لا يا لك تحاولش عليك بالك شيء ثم شكون يستنى.
0: يعيشك عم يعيشك عم عمارة.
5: علامة محمد علامة محمد وكل.
0: يبارك لك وشكرا على كل الإضافات اللي يتقدمها لنا عم عمارة، وإن شاء الله منور بالعيلة ومنسين في الخير وعيدكم مبروك. من عند عم عمارة مدين باش نمشي لتليفون آخر. ألو
6: كل عام كل عام أنت بخير بنتي.
0: يعيشك يحفظك.
6: شنو أحوالك؟
0: تعيد وتزيد إن شاء الله سنين وسنين يا عم الطاهر.
6: كل عام أنت بخير بارك الله فيك، الله يجزيك خير والعائلة متاعك كاملة فردة فردة.
0: يفضلك وأنت زاد إن شاء الله مجموعة على الخير أنت والعيلة ومعيدين بخير وصحة ديما يا عم الطاهر.
6: عايشك الله يبارك لكم. دلنا نعيد على الأخ عمي الجنيدي وعلى سي ضوي موسى وسي محمد بكراع والأخت انت منية من جربة وسي العيادي الزيتوني من زركين نمر 2 والأخت نسيت اسمها فهمت لها من الحامة من بكري فهمت لها
0: ضحى
6: ضحى ضحى ضحى الله يرحم والديك. ماني من بكرة عيلت على الجماعة عدم قال جيتي انت عدل بده بربي بربي جيتك بجلم محمد جماعة المراحيل عايدين عليهم واحد واحد.
0: يوصل يوصل يا سيدي ان شاء الله راهم في
6: استماع. شكرا وبارك الله فيك.
0: فضلك معز طلتك يا عم طاهر، يبارك لك ان شاء الله.
6: عايشك الله يبارك لك
0: يحييك
6: أمة محمد كلها وربي يسر أمة محمد كلها وإن شاء الله عيد فريد كل
0: إن شاء الله مين عيد خير وعيد صحة وبركة إن شاء الله لا فقدين ولا مفقودين يا ربي وإن شاء الله اللي في بلا حاجة واللي في بلا الحج تتحقق له في مناسبات وفي عيد قادمة وإن شاء الله كل حد في بلا حاجة باهية لنفسه ولا للناس تتحقق له يا ربي فالدعاء في الأيام المباركة هذه إن شاء الله يا ربي مستجيب للجميع فالمحبة قديش نحن محتاجينها في كل لحظة من حياتنا وما بالك كي نبدو ملمومين ومجموعين مع عائلاتنا وأصحابنا وحبابنا والناس اللي نعزوها شكرا لك يا عم طاهر
6: شكرا بارك الله فيك وليدتك سعيدة
0: ليدتك أسعد وإن شاء الله ديما تعيد على الخير والبركات تليفون آخر بعد عم طاهر من جابس ألو
7: أهلا وسهلا
0: مرحبا مونيا جربة
7: تعيدي
0: وتزيدي سنين وسنين إن شاء الله يا مونيا
7: الله
0: يحييك الحمد لله بخير الحمد لله
7: عديت نصرة العيد
0: عاونوني عاونوني والله الحمد لله لبدت العيله لبدت العيله على كما يقولوا على قلب واحد كل واحد يعمل حاجه وتتعدى الحوسه اما الاهم هي انه الضحكه من القلب والجمعه ظهر لي واللمه مع الاهل والاصحاب
7: نعرف عيد أحسن من العيد لكن نعرف خطر عيد هذا أختي سبحان الله جو محلاه
0: ما شاء الله
7: كوزي مخي والله العظيم رأي مشكلة هذا في دارنا نبدأ التعب وكل أهلي أنا اليوم مع قد أختي يعني
0: مرتاح
7: مشكلة العادة كنا نتعب من في دارنا
0: يا لله إن شاء الله ديما أنت وياها ملمومين على الخير وإن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم
7: أي شكرا
0: شو اسمها شو اسمها أختك خلينا نعيدوا عليه
7: اختي وفاء ورجلها اخويا واخويا اللي نحبها محبه ما تطولهاش جنها محمد وصغارها ريان ورسلان وامان الله وادم وهي وفاء واخواتي الاولاد ونساهم وصغارهم واخت سعيده وصغارها وصاحبتي بالله كلمتني بس انا بدني قالت لي كان عيدي كان على اخواتك وانت اخواتك نسيت صحباتك صاحبتي وسيله انقهرك اختي مش صاحبك هو صاحبتي ليلى محمد
0: رسول الله
7: اشبيخة ومنجية قالوا صاحباتي بثلاثة هم اخوات مش صاحبات وعم الطهرة سووا الحفيان من يعني
0: دعني نقول
7: له نعم التوخير انت والعائلة متاعك وعم محمد الجري من بن قردان وكل المستمعين والمستمعات ما نقولش نسمي بالواحد خذ برشة وما شاء الله
0: نقعد ننسى وكل من يعرف منيا وكل من يعرف منيا وين ما كان في
7: انت والفريق اللي معك يا فيروز يعطيك الصحة
0: ينورك ينورك يا عزيزة شكرا ليك وإن شاء الله تعيدي وتزيدي سنين وسنين أنت والعائلة وربي يفضل لك وفاء وكل أصحابك وحبابك اللي تعزيهم اللي هم أكيد مصدر التبسيمة ومصدر الضحكة ومصدر الأمان والثقة في الحياة فإن شاء الله جميعا تكونوا ديما مع أهلكم وماليكم بالخير شكرا لك يا مونيا يفضلك من عند مونيا وأجواء العيد في العائلات والأسر التونسية نشو نعمل ترتيحة موسيقية وبعد نرجع استقبال تلفوناتكم 75 78

0: طفت وسعيت ولبيت وإن شاء الله ما يحرم حتى حد يا ربي من زيارة بيت الله وأداء مناسك الحج. نشوفوا فيهم وقلوبنا معهم حجاجنا الميامين يوم عرفة أو يوم العاشر من ذي الحجة وحتى الأيام الجاية لاستكمال مناسك الحج. إن شاء الله ربي يقبل منهم وإن شاء الله يا ربي يقبل دعائهم جميعا في الأجواء هذه، أجواء الحج، أجواء العيد الكبير. نرجع لاستقبال تليفوناتكم مستمعينا على 75-78-900. عندنا تليفونات في الانتظار. ألو، مرحبا. ألو،
1: السلام عليكم.
0: مرحبا سيدي،
1: انت عيدك مبروك، كل عام انت بخير.
0: وانت زيد ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
1: ما يا هالربع شادك بالزرع عليك يشد
0: هالربع. عم صادق،
1: عمك احمد بن سعيد من حزوة.
0: مرحبا يا عم احمد، اش حالك؟
1: لا بأس، قد ما قلت لك حملتك المرة قلت لك قدم لي تحية للجماعة ولا ما ذكرتني تو.
0: ننسى وعندي ياسر مادة، أما نعوضها لك يا عم أحمد من غير حتى شك، بالعكس.
1: أهلا وسهلا، تحية لك أنت والعمال إذاعة التطوير الكل.
0: ينورك.
1: وكل من يحمل لقب الناجح في الحامة أصحابي ونسابي ولك أنت خاصة وعائلتك الكل.
0: ينورك يا عم أحمد، وتليفونك على معزة من حزوة تكلم فينا، حاجة نفرح بها ياسر يا عم أحمد.
1: تبعتي أنا قداش ننقص ثلاث ولايات نقص
0: وجيت بحذانا إن شاء الله في زيارة قريبة لإذا حتى طوين يا عم أحمد.
1: إن شاء الله ماذا بي، والله ماذا بي، كن نقطر ماذا بي
0: إن شاء الله يا ربي.
1: أما عرس الصحراء تستاهل، أنا برمجها كل تعجبني.
0: ينورك ينورك يا سيدي، ومنورين بوجودك يا عم أحمد. فقط نحب نسألك على العادات في حزوة متاع العيد الكبير، مثلا السهرية، تو السهرية مع العيلة ولا لا؟
1: أي العيلة تيجي البعض.
0: أي والعلوش تقطع، والعلوش تقطع نهار الأول ولا تخلوه النهار الثاني زي نحنا في تطاوين ومدنين؟
1: الذبيحة.
0: أي
1: إحنا نذبح اليوم.
0: أي كنا نذبح اليوم، لكن تقطعوا العلوش، تقطعوه اليوم ولا غدوة؟
1: لا إحنا نقطعوه عقب النهار، نحو منك المطايب والشويان اللي حملت نشوه.
0: أي
1: وقت سقيت نقطع على شيء بعد الظهر ولا ما
0: العصر. والعشاء شنو هو الليلة؟
1: يعني كل حد طيب نوع، واحد طيب جاري، واحد طيب كسكسي، واحد
0: يعني ما فماش حاجه مشتركه عند الاسر
1: لا
0: الكل.
1: لا لا, لا.
0: يا سيدي صحه وشفا ليكم، وان شاء الله ديما ملموم مع الاسره والعائله. عم احمد،
1: انا لو حليت على البرنامج انتظاري تبدا 8، انا قبل 9.
0: هي فضاء المعايدات الليله، المراحيل مش موجود، ولكن الاسبوع القادم الاربعاء الوقت هذا ان شاء الله نبدو في المراحيل ديما من 8 ل 10 المراحيل تسال عليه.
1: وقاعدة تقلقني أكلت لي الفلوس ما شاش عما كنت مش أكثر
0: يعيشك عيادي إن شاء الله على الجميع عايشك يا أحمد، يبارك لك. شكرا لك.
1: المهم عادي لأجماعة التقنية لكل تعالي ذا
0: يوصل يوصل يا سيدي، يوصل وتحيك، توصل لكل عائلة المراحيل، عم عمار وعلي الدردوري، الأستاذ علي الدردوري، ومحمد الغمد الفنان طبعا، وعم جنيد الجامعي، وعب مجيد عبوب، وأسيا برهومي، وكل عائلة المراحيل أكيد
1: عايدي عليهم، ومريم الحرابي وكل عايدي عليهم.
0: ينورك يا سيدي، شكرا لك يا عم أحمد، بارك لك، وان شاء الله عيد خير وعيد هنا عليك وعلى كل العائله متاعك. من عندك من حزوه باش نمشي للصخيره في صفاقس، وموجوده معنا المستمعه حفصيه. حفصيه عيدك مبروك،
2: كل عام وانتم حيين بخير،
0: تعيدي وتزيدي سنين وسنين يا حفصيه.
2: يعيشك سنين دائما، تحيه ليك وتحيه للجماعه، ان شاء الله عيد مبروك الكل.
0: يحيشك وانت زاد ان شاء الله عيد هنا وعيد خير وبركه عليك يا حفصيه.
2: يعيشك، طلبتكم بكري باش نزيد عليك شويه، ما هزيتيش.
0: ما هو عيد ميلادك اليوم، قلت شنو نطلبك؟
2: أي
0: نعيد عليك ونهنيك بعيد ميلادك.
2: نطلبك إني عادي بزاف.
0: يحيشك، أخذ بخاطرك يا حفصية، يحيشك. وفي النهار الحوسة متاع العيد، فنصور العائلات الكل والأسر الكل نفس الموضوع اليوم عندها.
2: يا بنتي ما تحكيش، اليوم نهار
0: ما شاء الله، إن شاء الله ديما ملمومين على الخير. أنت مع العائلة ولا العائلة يجوك حفصية في؟
2: والله إني اليوم أهلي بعد شوي عيط عليهم بالتليفون.
0: قبل ما نحكوا على أجواء العائلة، هذه من أسرة الإذاعة وأسرة المرحلة لك أنت حفصية.
2: يعيش يعيش يعيش.

0: انزل يا جميل على الساحة. إن شاء الله كل عام وانت حية بخير. إن شاء الله عيدك عيدين أنت اليوم حفصية.
1: يعيشك يا فيروز يا سمحة, عيشك. تحية ليك وتحية للجماعة, إن شاء الله عيد مبروك لكل سي علي الدردوري وسي محمد الغمد وعمي عمار وجماعة الكل, إن شاء الله عيدكم مبروك لكل.
0: يعيشك وانت زاده ان شاء الله بالصحه والبركات والخيرات عليك
1: وعلى والله لله لهني في طهور ولحماتي
0: ما شاء الله. وصلي على النبي ان شاء الله بالافراح دائما يا حفصيه.
1: والله خرجت البر هاني كلمك البر
0: ومنسين ان شاء الله وفرحانين ديما يا حفصيه.
1: يعيشك
0: ومن خلالك عايشك. اكيد تحيه لكل الناس تحتفل باعياد الميلاد ولا تحتفل بمناسبه سعيده طهور والا خطبه والا المناسبات السعيده. ان شاء الله فرحه دائمه ودايره على كل الاسره التونسيه. حفصيه تحيه لكل عائلتك وعيدك مبروك مره اخرى.
1: كل عام انت وحيين وخير. سلمي لي على الجماعه اللي معاك الكل كل كل
0: يوصل
1: مبروك.
0: يوصل يا ستي وان شاء الله كل
1: الزغاريطه
0: في الجاه. ان شاء الله عليكم وان شاء الله ان شاء الله ديما فرحانين يا ربي بالخير.
1: يعيشك
0: يحفظك يا ربي.

0: أعياد الميلاد، المناسبة السعيدة، عيد الكبير واللمة وجمعة العائلية الأسرية، إن شاء الله يربي دائما بالفرحة على كل العائلات. وما تنسوش الناس اللي بحذاكم، ممكن الناس اللي فقدين، الناس اللي عندهم شكون بعيد عليهم في الغربة، نتفكروا بعضنا في المناسبات هذه. مهم جدا التسامح، ومهم جدا أنه نهزوا التليفون ونكلموا الناس، وإلا نمشوا زيارات مهمة. التليفونات التكنولوجيات الحديثة لليومي للحياة اليومية، ولكن في الأعياد والمناسبات إذا عندنا الفرصة ونجموا نتنقلوا ونتزاوروا مع أحبابنا وأهلنا، ما تفلتوش الفرص هذية، لأنه الحياة قصيرة والواحد يندم على كل لحظة يعديها بعيد على أهله وماليه. فاشبعوا بأهلكم وماليكم، وإن شاء الله ديما ملمومين على الخير. عم عبد المجيد موجود معنا على الخط. عم عبد المجيد، شحالك؟ وإن شاء الله كل عام تحيي بخير.
1: ألو، تحياتي ليك أختي فاروز، وتحية الفريق العامل معك، كل عام أنتم بخير وموفقين إن شاء الله.
0: يعيشك، تعيد وتزيد سنين وسنين يا عم عبد المجيد.
1: يعيشك ويسترك وربي يبارك لكم، ومبروك عيدكم، هذه سهل عليكم جملة عائلة مراحيل وكل بسمكم.
0: يفضلك يفضلك وينورك. معيد أنت والعائلة في؟
1: إيه الحمد لله، جوني العائلة نماني
0: في جرجيس
1: برا، جوني العائلة ومعيدين معي ومعي المدام والأولاد والحمد لله.
0: ان شاء الله ديما ملمومين على الخير يا عم عبد المجيد.
1: يسترك بنتي فيروز وربي يبارك لك، ونشكركم ياسر على استقبالكم بينا نهار اللمة والقيمة اللي عملتوها لنا، وان شاء الله منورين، وان شاء الله ربي يحفظكم وديما معكم، ورانا بكل الدعم وبكل ما عندنا نسركم ونتواجدوا معكم بحول الله.
0: يعيشك يا عم عبد المجيد، ان شاء الله عيد هنا وخير وبركات عليك وعلى كل الاسره.
1: يعيشك، ومن خلال كنتي بربي نحب نعمل تحيه لبنويتي في الصخيره
0: هاي،
1: وعائلتي بصفه عامه، ودار صاحبي سمير الدخلي ومرته واولاده واصحابي دار الودرني عم محمد الودرني في بنقردال، واللي كنتي والفريق اللي عم معاك في عبد الكريم وعمار وسي محمد الغمد وللأخت اللي كانت تتكلم تو حصية، وكل من يعرف عبد المجيد مبردعة.
0: يا سيدي إن شاء الله كل عام تحيي بخير، وإن شاء الله تحيي الكل توصل لكل الأهل والأقارب والأصحاب.
1: ومشكورين على الاتصال، وبارك الله فيكم وربي معكم، وكل عام أنتم حيين بخير وربي يستركم إن شاء الله.
0: يعيشك يا عم عبد المجيد، شكرا لك وعيد هنا وبركة عليك وعلى كل الأمة الإسلامية. عندنا تليفون آخر في الانتظار. ألو، مرحبا.
2: ألو، السلام عليكم.
0: مرحبا، كل عام تحيي بخير.
2: كل عام وانت بخير اختي.
0: يعيشك علينا وعليك، ان شاء الله عيد خير وبركة.
2: اجمل التهاني واجمل التحيات من اهالي عرام، ومن عرام كاملة عزيل عبد الحميدي من عرام.
0: عزيل عبد الدين، شحالك وكيف كيف اجواء العيد قداك اليوم؟
2: اوه، اجواء طيب
0: والحمد لله، ان شاء الله اجواء خير.
2: لما عائلية والأخ روح من الخارج كما قلاها
0: ما شاء الله ما شاء الله، ملمومين على الخير ديما إن شاء الله يا ربي.
2: أنتم زادة الله أعماركم طويلة، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وكل إذا عدت طويل إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي، وليك ولكل العائلة عمزي العابدين واللي يسمعوا فينا توا واللي تعرفهم الناس الكل، إن شاء الله عيدهم مبروك عمزي العابدين.
2: عيدكم مبروك يا حنا، ونبلغ كما قلها تحيات العيد إلى أهالي عرام، كل من يسمع فيه زاد تو وليكم أنتم أخت فيروز وعائلتك زادة، وعم أصبح بقديمة وعم الجنيد الجامعي، نبلغ لهم تحيات العيد. كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي، وخالتي ناجية شنحوالها ومع تحب العيد اليوم.
2: راهي ديما تنشد عليك وديما تبلغ لك في التحية.
0: حتى انا والله على ما عز ربي يفضلها ان شاء الله.
2: ربي يعزك ان شاء الله.
0: مع تعب العيد اليوم، ابرك قدت راحة ولا تعبت شوية اليوم؟
2: يا ودي ثم شوية تعب، ما شاء الله من العائلة كبيرة يجوا اختي كلهم. ما شاء الله كو ثم شوية تعب.
0: ما شاء الله ان شاء الله
2: الحمد لله يا ربي،
0: ان شاء الله تعب مخلوف.
2: هو وكما قال الاخ اللي سبقني، نشكركم على اللمه اللي عملتوها لنا المره اللي فاتت.
0: يعيشك العفو.
2: سمحه ياسر لو يعني اكثر من الاعجاب، مش هو نجح البرنامج كما قلنا مراحل، وان شاء الله بالله ما يزيد ينجح
0: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. شكرا لك عمز العابدين، وسعيدين بسعادتكم انتم المتابع، جزء مهم وجزء اساسي في المحتوى الاعلامي، فرضا المتابع اكيد من الحاجات اللي نطمح لها الناس الكل، وان شاء الله دائما تكونوا موجودين معنا في الخير عمز العابدين.
2: شكرا اخت فيروز، الله يبارك لك.
0: يفضلك كل التحايا لكل العائله، وان شاء الله عيدكم مبروك انت وخالتي ناجيه وكل عائله الحميدي وكل الناس اللي تعرف عائله الحميدي في جابس. شكرا لك عم مازن العابدين. عندنا تليفون اخر. الو مرحبا. اهلا،
3: عيدك مبروك فيروز.
0: تعيدي وتزيدي ان شاء الله سنين وسنين.
3: اميله معاك ديما، حتى ان شاء الله عيدكم مبروك، والتقنين والاذاعه كله، استقبال تليفون وكل شيء، الاخبار والكوره. والله ديما طول العام نطلب وما تحصلش، تحصلت مرة يكون البرنامج وفانا قاعد التليفون معلق هكاك.
0: تحكي على برنامج المراحيل؟
3: اي صحيت عندي ساعات اجابات على اللي تحكي على الاعشاب، برشا حاجات وبارك الله فيك ديما عايشة، تقول لي تسأل يا حم والديك وتسأل على اصحابك، وحتى هي بالزر عيد ميلاد ديما توقف تعرفها.
0: ان شاء الله ان شاء الله بطول عمر يا لله، ان شاء الله كل
3: خير
0: ان شاء الله. مين يا ربي ان شاء الله ولا يحرمنا منهم ومن طلتهم علينا. والله
3: يا بلي اختي حفيه صاوحيني، يقول ساعات نبدا نحب نعي ناس كلما الله غال ساعات لسه نيجي بعد خطر ما تعرف البرنامج عنده حد شويه ناس كل. واليوم حبيت نعيد عليكم بالذمه وان شاء الله كل عام حيين بخير، وبلي تحيه لعيشة الصيد نقول ربي يرحم خياتك وربي يطمنك على خيكم
0: ان شاء الله. ان شاء الله امين.
3: وبالله تحية زاد المنية وضحاة والناس الكل، خلية كل ميناجة من جابس والكل كله
0: وكل الناس اللي تعرف أمال.
3: وعيدكم مبروك الكل إن شاء الله.
0: عايشك تعيدي وتزيدي
3: وجيبتكم كبيرة إن شاء الله.
0: تعيدي وتزيدي سنين وسنين إن شاء الله. عايشك ويبارك لك، ومشكورة جدا على كل التحايا. المعايدات نستقبلوهم على 75 870 900. نحب نعيد على زملائي شعلة المجعي، وإن شاء الله يا رب يعيدك مبروك يا شعلة، وتعيدي وتزيدي سنين وسنين أنت والعائلة وأحبابك وأخواتك وكل الناس اللي تحبيهم، وأيضا زميلي هادي بن جديان اللي بعثوا لي معايدات، فإن شاء الله يا رب دائما مجموعين على الخير، وكيف كيف هادي أنت وعائلتك وأحبابك وكل الناس اللي تعرف الهادي بن جديان زميلنا ومراسلنا في السمار. عنا تليفونات. ألو ألو
4: ألو
0: مرحبا.
4: أهلا،
0: عيدك مبروك.
4: بارك فيك،
0: تعيد وتزيد إن شاء الله.
4: إن شاء الله. كيف حالك؟
0: بخير الحمد لله. إيش حالك أنت؟ علينا وعليك إن شاء الله، وأنت زادة عيدك مبروك.
4: وعرفتيش أنت عرفتي ولا عرفتيش؟
0: زيد دوي شوي. زيد زيد دوي شوي. الضحكة عرفتها. عم ساسي؟ عم ساسي؟
4: لا لا. ولا أنا واحد أخر ما تعرفيش.
0: لا لا نعرفه بن قردين.

0: هيا حل من وقفة الليلة حل
1: يعيشك سهر معانا كل عاد
0: لا لباس
1: الحمد لله بخير انت عايدة لباس انت والعائلة
0: الحمد لله والله خير
1: ينورك
0: ايه سيدي عايدتي على اليوم غادي عاد
1: عيدت الحمد لله الحمد لله
0: ان شاء الله مبارك عليك ان شاء الله يخلي فيك
1: يحفظك
0: ايوا خير الله ونقولي وهذا تحيه للسيد عظمه الجنيدي وتحيه لهذا المصباح بقديبه
1: ان شاء الله كل عام وهو حي
0: والجماعه اللي نعرفها كلها تحيه لها
1: طبعا ان شاء الله كل عام وهم حيين بخير يا رب
0: باي حنا عاد وقتو
1: ينورك
0: ان شاء الله انطلقوا على ساعه سعيده
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب إن شاء الله تجيب أحلانا وتنورنا إذا عطا طوين عم محمد مزيهين وإن شاء الله عيد هنا وعيد خير وبركة عليك وعلى كل عائلتك يا عم محمد
0: بعض المرات
1: مرحبا تنورنا نكونوا سعيدين بإطلالتك وبأننا نشوفوك معنا عم محمد
0: والله مرحبا
1: تعال تعال مرحبا يا سيدي أهلا وسهلا أهلا وسهلا
0: كلمة شوشت بها شوشت ولكن
1: لما جاي ان شاء الله لما جاي كان عشان الناس الكل ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله يا ربي نورك يا محمد شكرا ليك ان شاء الله عيد هنا عليك وعلى كل الامه الاسلاميه تليفون اخر احسن الو الو كل عام وانت حي بخير او انت حي بخير الو اذا كان تسمع فينا او تسمعي فينا فقط غيري مكانك شويه لانه يبدو انه فما مشكله في التغطيه حتى يوصلنا الصوت ونسمعوك
2: اختي فيروز تو
1: نسمع فيك هاني نسمع فيك وصل الصوت اخيرا عيدك مبروك
2: جزاك الله خير يعيشك ان شاء الله كل عام وانت بخير
1: يعيشك علينا وعليك ان شاء الله
2: ضحى من حامة
1: مرحبا يا ضحى العيد واجواء العيد عندكم في الحامة اكيد ما شاء الله فما اجواء ياسر محلاها مع العائلات انتم توا في العائله ملمومين ولا يتلموا في داركم ولا يتلموا في دار الكبير نتاع العائله ولا
2: دارنا
1: به به برشا معناها تعب كبير في الدار ولا
2: هكاك متعاونين
1: الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم يا ضحى
2: لا نحب نسال حتى لعمي الطارحه فيها من مارس وبسير من ابن خديش وبين من مطول
1: وكل الناس اللي تعرف ضحى من الحامة
2: الناس
1: طبعاً
2: الكل
1: اللي قدمت لك تحايا والناس اللي تعرفك ضحى وانت من المستمعات الوفيات لإذاعة تطاوين شكرا لك على متابعتك وان شاء الله كل عام وانت حي بخير
2: ان شاء الله
1: يعيشك يا ضحى تحية لعائلتك تليفون اخر الو مرحبا مرحبا لباس بخير بركة صوتك بعيد شوي يعيشك علينا وعليك إن شاء الله عيدك مبروك وإن شاء الله عيد هنا يفضلك يا سيدي الحمد لله فقط إذا ممكن ولو تسمح وندلل عليك شوية أرجع كلمنا بعد النشرة متاع العشرة لأنه نوعية الصوت مش جيدة برشا حتى نسمعوك ونستقبل المعايدات متاعكم فقط للتذكير أنه فضاءت المعايدة وفضاء المعايدة نحن في وانطلقنا التسعة متاع الليل متواصل راهو إلى حدود منتصف الليل فأهلا وسهلا ومرحبا اللي متحصلش علينا الساعة هذية يتواصلوا معنا بعد النشرة متاع العشرة وبعد الحداش موجودين رنا حتىش النصف الليل استقبال مكالماتكم ومعايداتكم بعد التليفون اللي ما نجمش نسمعوه بالقدين ان شاء الله يرجع لنا بعد العشرة نمشي التليفون اخر الو مرحبا
2: بعد العشرة نمشي التليفون اخر الو مرحبا
1: مرحبا
3: مرحبا
4: الو
1: مرحبا سيدي
4: الو
1: مرحبا سيدي
4: مرحبا سيدي اخت فيروز
1: مرحبا اي اخت فيروز وكان تسمح يعيشك علينا وعليك ان شاء الله عيد خير وبركه يا عم مبروك شحالك
4: لاباس نحاك لاباس عليكم
1: الحمد لله لاباس انت
4: لاباس ودي فرحت وبين اللمة اللي فاتت كثر خيركم الله يجزيكم خير ان شاء الله
1: العفو العفو ما عندناش مزية مرحبا بكم ديما يا عم مبروك
4: انا شوية خصنا جوليدي ما جاش تب
1: ان شاء الله ان شاء الله لما جاي يكون موجود معانا وان شاء الله ديما تبدا صحته لاباس وبقدره ربي كي نجم يكون موجود يولي موجود اما راهو يبلغ تحياه وسلامه للجميع عم مبروك
4: بس عنا ربي إن شاء الله عيدنا على الإسلام وعلى الناس كل ونعيد على أسرة البلداء كل
1: مرحبا
4: وعلى جليد الجامع وعلى مصباح مقدمة وعلى عفاف البرهومي وعلى كل والخراز وعلى جميع كل ومدير المدرسة المدير الإذاعة
1: وكل الأسر الإذاعية يعيشك وأنا زاد نسلم على أسرتك وعيلتك وولدك اللي جمعاك وحفيدك اللي جمعاك وإن شاء الله

0: ديما مجموعين على الخير يا عم مبروك. يعيشك ويبارك لك ويبارك لهم إن شاء الله ديما عيد خير وبركة عليكم. يفضلك يا عم مبروك. إذا عنا تليفون آخر وإذا ما عنا تليفون آخر. ألو
1: ألو
0: عيدك مبروك.
1: من دائما كل عام أنتم حيين بخير. إذا عتطوين
0: يعيشك تعيد وتزيد إن شاء الله سنين وسنين يا سيدي.
1: أخت فيروز تحياتي وإن شاء الله عيدكم مبارك. الناس كل حبيت نعيد على الوالد والوالدة يكون الدردوري والحاجة الهادية. نعيد على أخوي محمد الغمد
0: أستاذ علي مرحبا.
1: معيدين إن شاء الله كل عادة إن شاء الله ديما منورين متألقين إن شاء الله إذاعة تطاوين ديما في أبهى حلة.
0: يعيشك
1: معيد على الناس كل في إذاعة تطاوين من الإدارة إلى المسؤولين على البث أخوتنا في غرفة الهاتف الناس كل إن شاء الله عيدكم مبروك.
0: يحييشك ومعزها طلتك يا أستاذ وإن شاء الله معيد بالخير والبنات معيدين ديما لباس وإن شاء الله تجتمع بهم قريبا أميمة
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيكم وفق دوما إن شاء الله أخت فيروز.
0: يفضلك تليفونك على معزة تحية للوالد والوالدة ولزوجتك وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير ومجموعين على الخير.
1: عايشك أخت فيروز ونخلي المجال بقية المستمعين ديما خفيف مريف إن شاء الله.
0: يحييشك يحفظك يا أستاذ. كانوا معنا الأستاذ علي الدردوري. يفضل تعيد وتزيد سنين وسنين يا ربي. الأستاذ علي الدردوري طبعا من عائلة المراحيل العازف الإيقاع اللي معنا كل أسبوع. سعيدين جدا أنه العائلة نهز التليفون ونكلم بعضنا وهذا هو المطلوب اليوم. شكرا لك أستاذ علي وتحية من خلالك لكل عائلة المراحيل عم عمار الأسود ومحمد الغمد وعم جنيد الجامعي وعم صباح بقديمة عم مجيد عبوب وأسيا برهومي فدوى بعجيلة. إن شاء الله كل العام أنت حي بخير أنت وأسرتك وعائلتك وكل الأسرة الإذاعية. نشو ترتيحة موسيقية بعدها عنا تليفون في الانتظار في أقل من دقيقة. ألو كل عام وانت حي بخير.
2: عسلامة.
0: مرحبا سيدي. تعيد وتزيد إن شاء الله سنين وسنين.
2: كل عام وانت بخير.
0: يفضلك وانت بخير زادة.
2: أنا هادي شلبي بن عقيل.
0: مرحبا مرحبا يا هادي.
2: بن عايز عليكم كل نعطي رأس الطويل.
0: يعيشك يعيشك نسمع فيك.
2: بن عايز على بنتي
0: ربي يفضلها لك.
2: ونعايدة مولود فاسدين. محمد هالي. ونعايدة أولادي لبرا في إيطاليا. وزوجتي وأخواتي.
0: وكل من يعرف الهادي من عقار.
2: الهادي من عقار.
0: يا سيدي إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
0: يفضل.
2: سلم عزمة عليكم معكم. كل عام جريدي وكل كل كل.
0: يعيشك ياخذ بخاطرك. شكرا لك يا هادي من عقارب. المعايدات متواصلة والفضاء مفتوح إلى غاية منتصف الليل. نستنى تليفوناتكم على 75 878 9.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: العاشرة ليلا، تحية طيبة. تونس تحيي اليوم سائر الأمة العربية والإسلامية عيد الأضحى المبارك. بلدية تطاوين تدعو المواطنين إلى الالتزام بشروط النظافة في التعامل مع فضلات العيد وفي النشر عادات وتقاليد للعائلات التونسية في الجنوب الشرقي، نرصدها ضمن أخبارنا. في العالم، ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. إلى التفاصيل. أحيا تونس والأمة الإسلامية اليوم عيد الأضحى المبارك، عاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة، كل عام وأنتم بخير. جرت مكالمة هاتفية عصر اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تبادل خلالها الرئيسان التهانية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كما تبادل رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما مساء اليوم التهانية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. دعا كاتب عام بلدية تطاوين خير الدين المد بكافة متساكني تطاوين المدينة إلى ضرورة الالتزام بشروط النظافة في التعامل مع فضلات العيد وعدم إلقاء الفضلات عشوائيا بالساحات والشوارع ومجاري الأودية. لعيد الأضحى في ممضى نكهة خاصة وأجواء بسيطة لكنها ظلت راسخة في الذاكرة تجسد معاني التآلف وصلة الرحم خاصة. الزميلة شعلة المجعي من جرجيس رصدت بعض هذه المظاهر في الورقة التالية.
4: يشكل عيد الأضحى واحدا من أجمل المواعيد التي تنتظرها العائلات من عام إلى آخر، ففيه تلتقي القلوب قبل الأيادي وتعود روح المحبة والتواصل لتملأ البيوت دفئا وفرحا.
5: وهي أهم حاجة في العيد التقارب متاع العائلات واللمة والجو والضحك، وحتى اللي كانوا متقاسشين من بعضهم يرجعوا، مازال التراحم ما بيناتنا مازال الحمد لله.
4: ومع تكبيرات العيد التي تصدح في الأجواء تستيقظ الذاكرة على صور قديمة لا تغيب،
6: نفس العادات نفس التقاليد، بوسكو بابا الكبير وماما الكبيرة، دونك الكل يجيو لدارنا
7: نمشي لبعضنا بعد الحال ونمشي نزوروا أهلنا المقابر ورحمة على المسلمين.
4: في زوايا البيوت كان الأطفال يصنعون عالمهم الصغير، يقلدون الأمهات بأواني الفخار الصغيرة ويشاركهن فرحة إعداد وجبة العيد في مشاهد ممزوجة برائحة الطهي،
6: كالمشوى الصغير متاع الصغار والكسكس متاع الصغار المقفول، يعني الكسكسي كما كنا نعملهم احنا صغار، أمي تعلمنا كيفاش نطيبه في المقفول الصغير بالفخار.
4: وفي الخارج كانت خطى الصغار ترافق الآباء في جولات المعايدة.
6: العادات السمحة من بابا كان يمشي يدور يعايد على الناس كل، دونك انا توك ديما كي نبدا في العيد موجوده انا كبار الكل نمشي نعايد عليهم. العيد توا نتصور فما برشا اهل قاعدين يزرعوا في نفس المبادئ الباهيه هذه كل مازالوا يزرعوا فيهم في اولادهم.
4: هي اجواء يبقى وقعها في الذاكره ويبقى العيد معها حكايه ود وترابط وتراث جميل تتوارثه الاجيال جيلا بعد جيل.
3: تعتبر المعايدة وتبادل أطباق اللحم من أبرز عادات أهالي الجنوب الشرقي. نسلط الضوء على هذه الظاهرة خاصة في معتمدية غنوش حيث يستغلون المناسبة لتعزيز صلة الرحم. أكثر تفاصيل عن عادات وتقليد هذه المنطقة تتحدث عنها إحدى المتساكنات غنوش واستضافة للزميلة هند رزق.
8: صباح العيد نعيدوا على بعضنا بعد صلاة العيد، يتذبع علوشنا، نعملوا العصبان متاعنا، حاجة لازمة في غنوش العصباني الطيب في فطور نص النهار، ونعملوا أكيد بالطبع القلاية الغنوشية، نحو ملازم القلاية ونعملوا قلايتنا مختلفة، احنا قلايتنا على الناس الأخرى، نعملوا الدوارة متاعتنا ونشو الجناب متاع العلوش، ويقعد علوشنا كامل من مسوشي أصل النهار الثاني عيد، بعد ما نفطروا بالكسكسي والعصبان العشية نمشي الناس كلنا نكملوا حركتنا كل شيء، نعيدوا على بعضنا، أني واحدة من الناس يجون إخواتي كل يعيدوا علي، نعملوا لما العشية في الدار ونستناهم ونأكلوا مع بعضنا الناس كل الكسي والعصبة. ثاني عيد يستقطر مليح، الزقيطة تستقطر مليح، نقطعه ونشو ونعملوا قديدنا ونعملوا كل شيء. وعادة هذه في غنوش ما فمش في الولايات الأخرى، كان في غنوش فرقوا اللحم على بعضنا، معناه نضوق وعيد بعضنا الناس الكل، لحمة لحمة الناس كلها، اخواتي وحبيبي وجيراني جيب لحمه هز لحمه. ساعات العلوشك ما يتبدل معناها ما تلقاش العلوش اللي شريت معناها ما شاء الله تولي كميه كبيره برشا. واللي عندها عروسه ما ترجعش اللحمه ما شاء الله برشا عرايس يصوروا حتى بزوز على ليش نذوقوا بعضنا. وزاد كيف كيف نحو للعبد مع المحتاج الكتف ونهزه. وكل عام انتم حيين بخير. وهذه عادة تقاليد غنوش.
3: في الشأن الدولي أعلن الجيش الصهيوني أنه هاجم عناصر من حركة حماس في غارة نفذها اليوم على منزل وسط مدينة غزة استهدفت قائد لواء شمال غزة ونائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون بحماس. من جهته أكد الهلال الأحمر الفلسطيني سقوط 5 شهداء بينهم طفلتان وأكثر من 20 مصابا في الغارة الصهيونية هذا اليوم. وأكدت مصادر في مستشفيات غزة ارتفاع الشهداء بسبب الغارة الصهيونية إلى 18 شهيدا في مناطق مختلفة من القطاع. نعت حركة حماس القيادي في كتائب القسام محمد عود الذي استشهد مع زوجته واثنين من أبنائه إثر غارة للمحتل الصهيوني مساء الثلاثاء استهدفت بناية سكنية وسط مدينة غزة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ما يقارب من 1,000,000 شخص ما زالوا نازحين داخل لبنان، مشيرا إلى أن أعدادا من السكان أجبروا على مغادرة منازلهم عقب تكثيف الغارات الجوية الصهيونية الغاشمة. اتهمت إيران الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك وقف إطلاق النار بعد غارات جوية أمريكية ليلية على جنوبي البلاد متوعدة بالرد في حين جرت اتصالات عدة بالمنطقة لدعم جهود الوساطة. في المقابل تستمر المفاوضات الدبلوماسية رغم التهديدات، وقد سافر مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى بينهم كبير المفاوضين محمد باقر ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى الدوحة الاثنين في أول زيارة لهم منذ بداية الحرب. وخلال اتصال هاتفي مع الأمير القطري تميم بن حمد الثاني قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان إن بلاده مستعدة للتوصل إلى إطار محترم لإنهاء الحرب وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. في الختام شكرا على المتابعة. موسوعة الأخبار والمشوار يتواصل مع فيروز في أجمل عيد.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. مشعر مزدلفة هو من المشاعر المقدسة والمهمة في الحج، ويقع بين مشعري منى وعرفات بالقرب من مكة المكرمة، ويقصد الحجيج هذا المشعر بعد الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، حيث يبيتون فيه ليلة العاشر اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويعتبر المبيت في مزدلفة من واجبات الحج عند جمهور العلماء لما له من أهمية دينية وروحية كبيرة. يصل الحجيج إلى مزدلفة بعد غروب شمس يوم عرفة، فيجمعون بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يقضون الليل في العبادة والدعاء وذكر الله تعالى. ويتميز هذا المشعر بأجوائه الإيمانية الهادئة التي تمنح الحجاج فرصة للتأمل والخشوع بعد يوم عرفة العظيم. كما يقوم الحجاج في مزدلفة بجمع الحصى التي سيستخدمونها لاحقا في رمي الجمرات في مشعر ميناء. وقد ورد ذكر مزدلفة في القرآن الكريم في قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. صدق الله العظيم. ويقصد بالمشعر الحرام منطقة مزدلفة، مما يدل على مكانتها العظيمة في الإسلام. وتضم المنطقة مسجد المشعر الحرام الذي يعد من أبرز معالمها. وتبذل السلطات المشرفة على الحج جهودا كبيرة لتنظيم حركة الحجاج في مزدلفة من خلال توفير وسائل النقل والخدمات الصحية والأمنية لضمان أداء المناسك بسهولة وأمان. ويظل مشعر مزدلفة محطة إيمانية مهمة تعكس روح الطاعة والوحدة بين المسلمين القادمين من مختلف أنحاء العالم ومن كل فج عميق.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: أجمل عيد في إذاعة.

0: إن شاء الله يكتبها ربي لكل مسلم ومسلمة، زيارة البيت وزيارة الروضة والوقوف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يا رب جميعا. فضاء المعايدة الليلة متواصل إلى حدود منتصف الليل، إن شاء الله كل عام أنتم حين بخير، إن شاء الله عيدكم مبروك، تعيدوا وتزيدوا سنين وسنين، حتى ما خلوش المستمعين في الانتظار. 75-78-900 الدفعة الثانية للساعة الثانية من فضاء المعايدة. ألو ألو، عيدك مبروك.
1: ألو مبروك لك،
0: تعيد وتزيد إن شاء الله سنين وسنين.
1: أش حالك يا فيروز؟
0: بخير الحمد لله، أش حالك أنت؟
1: أش حالك الحمد لله،
0: عيشك. أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: الله يخليك يا حوليك.
0: منين تجينا هالتحية وهال؟
1: من رمادة.
0: من رمادة، مرحبا. من عند شكون؟
1: من عند أبيك المهدي.
0: المهدي، مرحبا يا عم المهدي، أش حالك؟
1: أش حالك وأش حال حوالك؟
0: بخير الحمد لله.
1: كيف الحم مليح وشوية مليح ولا؟
0: إيه؟
1: يا شوية الحم مليح وقدت روحك.
0: هاني يعاونوا فيه، يعاونوا فيه الحمد لله. أنا وليل، أنا وأمي وأختي الحمد لله لبس. الحمد
1: لله.
0: يونسك يعيشك ويحفظك ويخلي لك إن شاء الله.
1: مبروك إن شاء الله، كل عام يسلمكم، كل عام معاكم إحنا نجيب إن شاء الله.
0: يعيشك عم المهدي، مرحبا بيك وسعيدة إني سمعت صوتك الليلة.
1: يا حنا العيد على الاذاعه كلها، على الاداره كلها
0: ينور،
1: وعلى وبلغي السلام لعبد السيد مراسي
0: يوصل،
1: بارك الله فيك وقول يكلم فيك بيك المهدي من رماد.
0: يعيشك ويعيشك ومعزها بيك، والله على معزها راهي كلمه بابا، راهي ما فهمش ما اعز منها في هذه الدنيا.
1: ينورك ان شاء الله.
0: ينورك يا سيدي، شكرا ليك وان شاء الله تعيد وتزيد سنين وسنين ونسمع صوتك ديما يا رب.
1: حتى انت هكا كذلك ان شاء الله بحول الله.
0: السلام عليكم يا سيدي، شكرا من خلالك، تحيه لكل الاسره في رمادة. يعيشك، عيدكم مبروك ان شاء الله.
1: السلام عليكم.
0: يفضلك عم المهدي، شكرا ليك. من رمادة باش نمشوا الى مكان اخر. الو مرحبا. الو، أهلا وسهلا، التليفون إذا موجود معنا مرحبا، وإذا مش موجود معنا أكيد نستقبلوا بقية التليفونات على 75-870-900. نفرح برشا بتليفوناتكم وبالاستماع لأجواءكم وأصواتكم وكلماتكم أيضا. ألو مرحبا.
2: ألو، عسلامة.
0: عسلامة سيدي، إيش حالك؟
2: يا مرحبا فيروز.
0: يا مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
2: وبيك هالتين سني عم بتاهة بالمشي ولا؟
0: مش ياسر، مانيش وكل ياسر في المشوي، راني في الحم. شحالك؟
2: عرفتيني ولا؟
0: زيد شوي باش نقد نشد الصوت.
2: فتحي الصالحي من والي.
0: مرحبا، مرحبا يا فتحي.
2: مسلمين عليك جماعة والي كلها يا فيروز.
0: بفضلك وسلم لي عليهم، والله واحد واحد. وعيد لي عليهم زين.
2: حسيت باش خاطر قلت لك واكله ياسر.
0: زعم لقيتني دهشة.
2: والله تبان مش كما في المراحيل كما الليلة.
0: زعم. لا عد المراحيل. المراحيل جو آخر. يعيشك، ياخذ بخاطرك عم فتحي، بارك لك.
2: الله يعينك، مبروك.
0: وانت زاد إن شاء الله كل عام وانت حافظ.
2: الحمد لله يا ربي، أنا متفرح دين يا ربي، لك الحمد.
0: الحمد لله.
2: ربي دوانا النعمة.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي على الجميع، يا رب ما يحرم حتى حد.
2: سلمين عليك جماعة والي.
0: يفضلك.
2: مولدي بحذاي.
0: يفضلك، ينوره.
2: مولدي بمهذب الله يرحم والديه.
0: يفضلك
2: والحمد لله يا رب. بالله تحية لعفاف البرهومي.
0: دوس لي سيدي.
2: تحية لعبد الميت حداوي، تحية بالله من إذاعة الطاوين لإذاعة الثقف. حنان بن جماعة والإعلامية كل.
0: طبعا.
2: تحية لحمد الغمد عبد السند الجامعي.
0: لكل الأسرة الإذاعية.
2: زورينا في والي، زورينا.
0: إن شاء الله إن شاء الله تكتب ونجي إن شاء الله يسهل ربي.
2: أنت جيتها إن شاء الله.
0: جيتها إيه، جيتها مرة واثنين، جيتها قديش من مرة يا سيدي.
2: بالله فيروز برس بليك، أنا عندي برشة مخاطرة كما كيف توا
0: إيه.
2: فالله اتصل رقمي أنا عندك واتصل بيها.
0: باهي يا سيدي، تدلل تدلل بركة شوية ساعات نبت عليكم ولا ساعات التحية متاعكم
2: ما
0: قدمناش.
2: أنا ما عندي
0: ولكن الزغط. نتواصل معك، نتواصل معك قريبا إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا رب. عندي برشة مقاطع تحكي على التاريخ مليح.
0: باهي يا سيدي، نتواصل معك قريبا إن شاء الله ونسمعوك ونستمتعوا بالأشعار متاعك يا عم الفتحي، بارك لك إن شاء الله. ينورك. من جابس والي مرمادة مشينا الوالي، ومن والي باش نمشوا إلى مكان آخر أكيد عبر تليفوناتكم عبر معايداتكم على 75-870-900 تكونوا موجودين معنا ونستقبل معايداتكم وأجواءكم في يوم عيد الإضحى المبارك. إذا عنا تليفونات أهلا وسهلا. 75-870-900 ألو.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا مرحبا.
3: واش حالك أختي فيروز؟
0: بخير الحمد لله، شحالك أنت؟
3: بس عليك
0: بخير الحمد لله الحمد لله. مشينا للغريبة قبل صفاقس
3: الحمد لله. ما سوى ما سوى ما سوى ما تخرجيش لك والغريبة.
0: ايه مشينا للغريبة عم السادق ايش حالك؟
3: الحمد لله عايشك يبارك
0: وأجواء الحمد لله وأجواءكم يوم العيد
3: طقس ممتاز ولما الحمد لله لما كما العادة لما العائلة كله مع الأخوة مع كذا الحمد لله
0: الحمد لله.
3: يا عيد نصلي عن بي جا خفيف ما شاء الله فبدي أنا اليوم قلت لهم عيد خفيف برشا فبدي ما شاء الله تبارك الله ربي فدي
0: إن شاء الله داير
3: كل عام والمجتمع التونسي بخير والمجتمع المسلم كله بخير إن شاء الله
0: إن شاء الله داير يا ربي على ربي كل الأمة
3: وربي حرر غزة فهمت يا رب العالمين
0: يا رب يا رب وإن شاء الله جميعا نحسوا ببعضنا ونحسوا بالناس اللي ما عندهاش وديما نكونوا ملمومين على الخير يا ربي
3: وخاصة أختي فاروز اللمة حتى تو نسمع في برشا بلاي أخرى يقول لك يا حسرة يا حسرة عليه يا حسرة يجي واحد كبير معناها يقول يا حسرة هو السبب راهو الكبير هو السبب الكبير هو السبب نتاع التفرقه هذيك وكان يقول لي يا حسره شنو يا حسره انت علم صغيرك في اللمع علم في العائله حتى ما يخرجش على العاده فهمتني يقول لي يا حسره انت مقصر معناه الكبير
0: يدور ويرجع الصغير راهو نهار من نهارات باش يرجع لاصله والعيله والاهله والماليه صحيح
3: انا مستغرب في واحد كبير يقول لي يا حسره على كلمه اللمع ايه انت وين اخويا فهمتني ما مسؤوليتك
0: شوي شوي هيك وشوي هيك شوي هيك وشوي اي والله
3: فما ظروف صحيح فما ظروف نتاع بعد واحد اما اللي نحكوا اللي يتحصلوا اللي يبدا بحذا بعضهم معناها مش بعض مش بعض على بعضهم
0: اي اي
3: كبار هما الله يبارك لك وان شاء الله عيد مبروك على جميع التواصل كله جميع المستمعين فهمتي وتحياتي
0: وان شاء الله ديما ملمومين على الخير في اسرتك وعائلتك عم صادق شكرا ليك وبارك في تحيتك وبارك في تليفونك ايضا شكرا ليك وعلى معزكم راهو انه تهز تليفون وتكلمنا وتبلغ المعيده نتاعك حاجه نفرح بها برشا وحاجه ما تحملنا الا مسؤوليه اكبر ونعرف بها ومن خلالها ثقه المستمع والمتابع في الاذاعه. الو مرحبا.
4: اهلا وسهلا.
0: مرحبا سيدي.
4: لباس
0: بخير الحمد لله عيدك مبروك
4: ادريس عايش كل عام وانت بخير ادريس معك جرب حمد سوق
0: مرحبا يا ادريس
4: جرب حمد سوق معك هلا لباس
0: الحمد لله بخير
4: يا ربي لك الحمد عيدنا والحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله
4: وكما قال السيد اللمة هي الاساس راه وفي هذه عنده الحق هو فهمني اللمة وراه الكبار هم اللي يرجعوا الصغار
0: صحيح صحيح
4: احنا علاش نتعلموا
0: على الكبار
4: على كبارنا واضح احنا نمشوا على المنوال هذاك دونك وبالحق هو كلمه صحيحه حتى كان لا قدر الله غلطنا ولا حاجه كما قالوا راه الكبار هم السبب راه هم السبب
0: ممكن يتحملوا شويه مسؤوليه اما هم السبب الكامل او هم السبب الرئيسي
4: الجزء عندهم جزء هم عندنا جزء
0: مهم هم جزء مهم من
4: هو الجزء الاكبر هم ناي على كل حال ان شاء الله كل عام وانتم بخير
0: وعيشه
4: وسنين دائما
0: ونسمع صوت
4: السيد اللي قبله معناه والله العظيم فكرنا في غزه ايه. وكذا ما نعرفش نجم ثم طلب غنائي النجم ولا عندي الحق ولا ما نعرفش
0: قل لي اذا كان موجود معنا اكيد نبرمجه لك والا نسمع
4: فلسطين فلسطين عربيه فلسطين فلسطين عربيه فهمني نسيت انا الكلمه اللي بعدها اي اكل تقول فلسطين فلسطين عربيه شهدائنا قوافل
0: اي اي اصاله اصاله
4: فما اصاله نصري وفما برشا هم يغنوا فيها
0: اذا نجمنا نسمعوك شويه منها نسمعوك شويه منها
4: ما يسال شيء شهدائنا قوافل اي على القدس الشريف هي وربي صبرهم معناها حتى العيد ما صلواش على البلاغ اللي وصلنا معناها اللي سمعناه اليوم
0: الوضع هناك صعب جدا وان شاء الله ربي يوصلهم
4: ان شاء الله امامهم قدامهم احنا راهو في نعيم والله العظيم في نعيم غير احنا ما نحمدوش ربي بعض الاحيان مش ديما بعض الاحيان والله العظيم كي نشوفوهم هما ويحطونا اهلنا كو
0: هما يعلموا فينا في الدروس هما درس كبير يعلموا فيه للانسانيه جماعه
4: ان شاء الله ان شاء الله نقول احنا زاد بعين الاعتبار
0: ان شاء الله
4: وعلى كل حال
0: ان شاء الله يعيش
4: هو سيد ذكر اذاعه صفاقس وكذا فما عيني خاصه خاطر ذكرى 60 تاع التلفزه حسيت فما عيني خاصه بالاعلام الجهوي فما اش من دوره حاجه كما هيك ان شاء الله تكون عنايه خاصه يعني بالاعلام الجهوي عموما
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا عم دريس بارك لك وطبعا اكيد تحيه للزملاء ولكل الاسر الاذاعيه في اذاعه صفاقس، في اذاعه الكاف، في اذاعه الشباب، في اذاعه المنستير، في قفصه،
4: دار واحده، وعندكم الزميله هند السريدي هي تو في اذاعه الشباب.
0: أيه.
4: عند المرتين معناها ما شاء الله. أيه. كما قلت هي دار واحده، معناها مؤسسه واحده.
0: أيه.
4: هذا لا شك ولا اختلاف فيها. اما صوتك راه شبه ياسر العفاف المرهومي، ساعات نغلط في الصوت راه. والله هو كر عفاف المرهومي السنه اللي قبل هو. آه. فما شبه بين الاصوات راه بين الزملاء.
0: اي ممكن ممكن ممكن.
4: انا توك سمعتك الاحسن، توك انا من سمعت سيد قال فيروز راه، اما ماشي بالي عفاف المرهومي.
0: يا سيدي الكلنا واحد، والكل محتوى اعلامي، ان نجتهدوا انه نقدموه للمتابعه وللمستمع بصوتي او بصوت عفاف او بصوت هند او بصوت اي اعلامي. اكيد فما فما محبه كبيره لكل لكل الناس.
4: ان شاء الله يبارك لكم انا واحنا بخير. وبالله بالمناسبة هذه مثال شراه ما نعرفش كذا، هي لمسة وفاء. بالله نتفكروا بزاد محمد برابط الإعلاميين معنا اللي غادرونا،
0: الله يرحمهم.
4: الله يرحمهم. وأول واحد كان يدعم في عروس الصحراء تطاوين هو نجيب الخطاب الله يرحمه، اللي دعمه بالمتريال، دعم هذه المؤسسة هنا شاهد عيان عام 93. يعني حقيقة معنا عمل سهرة كاملة في تطاوين هي، واخر ظهور تلفزي سبحان الله المخلوق هذاك. اخر ظهور تلفزي اي اخر ظهور تلفزي كان نهار 11 ابريل عام 98 بالطبع، كان في مسقط راسه هناك في تطاوين.
0: الله يرحم نجيب، الله يرحم نجيب، وان شاء الله عيده هنا لكل اسره نجيب الخطاب اللي هنا في تطاوين والا اللي في تونس. والله يرحم عم محمد مرابط، وكل الخير ان شاء الله لعائله عم محمد مرابط.
4: وتعرف في تطاوين فيها ميزه خاصه، انا وين سمعت اليوم معناها تطاوين استديو المرحوم نجيب الخطاب، هذه حاجه نعرفوها. لكن والله العظيم اليوم وين عرفت انا تطاوين عندها ملعب المرحوم نجيب الخطاب.
0: اي عندنا ملعب المرحوم نجيب الخطاب، وملعب المرحوم محمد بغنين زاد راهو. اي والاستوديو اللي نكلم فيك منها استوديو نجيب الخطاب.
4: اي هذا في بالي بي.
0: وطبعا
4: الملعب الرياضي والله انا اليوم وانا معنا حاجه باهيه برشا.
0: طبعا اولادنا من حقهم علينا، واقل حاجه نعملوها انه نخلدوا ذكراهم بانه يكون اسمهم موجود حتى الناس تعرفهم، والناس تبقى ديما موجوده اساميهم في ذاكره الناس. نجيب الخطاب قامه كبيره في الاعلام التونسي، عم محمد برابط قامه كبيره على الاخر
4: زاد في الميدان. حتى اسمعي حتى اللي غادروا الميدان مثال شراه ونشكرهم
0: طبعا،
4: كما عندنا الاخت هاني الركبي ولا حتى بن عماره راهو ناس خدمة تمام.
0: كلها أكيد أكيد.
4: خاطر هو الله يرحمه ديما يقول لك حاب تكرمني كرم الحي قبل الميت، احنا معاه تكريم الأموات معاه راهو
0: بلاش
4: ضد، لكن عندهم فضل علينا نفكرهم حتى ولو كانوا أحياء. فهمني هذه الرسالة معنا لي
0: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نكونوا واعيين الناس الكل بانه نعطوا قيمه الناس، ونعطوا اللي تخدم بقلب كبير وتعطي في كل المجالات، مش كان في الاعلام ولكن في كل المجالات.
4: عم في كل اي المجال الثاني عموما. صحيح. هذا لا شك ولا اختلاف فيه.
0: صحيح. يبارك لك يا عم ادريس، مونس بالعائله، ما شاء الله عيدك مبروك.
4: عايشك سنين دائما.
0: فضلك، شكرا لك. طبعا الله يرحم عم محمد مرابط، الله يرحم زميلنا نور الدين العزلوك، وكل الزملاء اللي غدرونا من الاسره الاذاعيه في تطاوين او من الاسره الاذاعيه في الاذاعه التونسيه بشكل عام. وحظ كبير وموفق الهند السعيدي، ان شاء الله عيدها مبروك هي والقسم نفخه وامها اللي في بنقردين وكل اسرتها وعائلتها اللي يسمعوا فينا. ان شاء الله تعيدي وتزيدي وتعيدي وتزيدي لكل سنين وسنين، وإن شاء الله يربي دائما بالنجاحات والتميز لكل الإعلاميين وين ما كانوا موجودين. تليفون في الانتظار. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: مرحبا سيدي.
5: أهلا وسهلا. كل عام وانت بخير.
0: يعيشك تعيد وتزيد سنين وسنين.
5: بارك الله فيك. والله نشكركم على كلام عمكم، كلام حلو ياسر، الناس جميل ياسر والحمد لله.
0: ينورك يا سيدي، من وين جينا هالتحية؟
5: من تطاوين، الطاهر الطالب من تطاوين.
0: مرحبا يا عم الطاهر، أهلا وسهلا.
5: بارك الله فيك.
0: عيدك مبروك إن شاء الله.
5: أنت بالأمس جزاكم الله خير.
0: ينورك. الحمد لله الحمد لله. أنت عيدت لباس أنت والعيلة؟
5: الله يكفي أرغب العيش.
0: الحمد لله. الحمد لله.
5: الحمد لله، نتمنىكم من الله التوفيق. إن شاء الله ربي يرحم موتانا.
0: إن شاء الله.
5: يشفينا رجانا. يبقى علينا ويعطينا الستر، بارك الله.
0: ينورك. و
5: نحب غنية كانت ريشمانة
0: أي
5: حب على عولية الأغنية السورية
0: الأغنية؟
5: بتاع الحرب ضمن حياة وإن فلاج
0: غنية عليا
5: أي.
0: إذا كان موجودة عنا ونجم لبولك الطلب لبولك الطلب إذا مش موجودة عنا الليلة بنسمعها في أول المواعيد الإذاعية أغنية عليا أغنية عليا يحيشك يفضلك ما عنديش مزية بالعكس يفضلك يا سيدي شكرا شكرا لك عم الطاهر إذا عنا تليفون آخر بعد عم الطاهر معناش تليفون نعمل ترتيحة موسيقية وإذا الأغنية موجودين عنا نسمعوهم للمستمعين اللي طلبوا عم دريس اللي طلب فلسطين وعم الطاهر اللي طلب أغنية عليا.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، وإن شاء الله يربي زيارة للجميع للمقام ولروضة النبي عليه الصلاة والسلام. 35-36 دقيقة بعد العشرة متاع الليل، موعدنا وميعادنا معكم وتوصل إلى حدود منتصف الليل. الليلة في فضاء معايدات نستقبل من خلال تلفوناتكم على 75-870-900، ونعرف أجواءكم في ليلة العيد، عيد الأضحى المبارك، وأيضا معايداتكم لعائلاتكم وأهلكم أصحابكم وحبابكم. عم ناجي موجود معنا. عم ناجي شحالك؟ كل عام أنت حي بخير.
1: حالك خير كيف؟ كل عام وانت بخير.
0: تعيد وزيد إن شاء الله، سنين وسنين يا ربي.
1: إن شاء الله تعيش وتعود.
0: أمين يا ربي. وانت زادة
1: نورك.
0: تعيش بخير وسلام وصحة، وإن شاء الله حد ما يتحرم من نعمة الصحة.
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله يا ربي. معايدين في مدنين ولا معايدين في بلاصة أخرى؟ عم ناجي
1: في مدنين.
0: في مدنين مع العائلة؟
1: ايه مع العائلة.
0: هاي به، والأجواء كانت تعدت وكانت تعدت على أحسن ما يرام اليوم؟
1: لا والله الحمد لله.
0: مسهرينكم معنا في الإذاعة؟
1: والله ما نطبع والله غلب.
0: مرحبا يا سيدي، مرحبا. إن شاء الله تعيد وتزيد، وتحية لكل أسرتك ولكل عائلتك. عم ناجي
1: الله ينورك.
0: يفضلك يبارك لك، وسعيدين أن سمعنا صوتك عبر موجة الإذاعة.
1: بارك الله فيك. الله ينورك.
0: يعيشك يحفظك. من خلالك تحية لكل الأسرة في مدنين. نتحدث على أسرة المنشد ناجي ناجي وكل المنشدين وكل الناس اللي تسمع فينا ومتابعتنا الليلة وسهرة معنا عبر موجات إذاعة تطاوين. شكرا لك عم ناجي.
1: الله يعزيك.
0: يفضلك وينورك. شكرا ليك. وأكيد نحن في استقبال تليفوناتكم على 75-870-900. يا أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. وأكيد الأجواء ما بين السهرات العائلية، ما بين التنقل إلى العائلات، ما بين المقاهي، فما برشة مقاهي مفتوحة ونجية في الطريق قبل ما نبدو في فضاء المعايدة، فسيسر واحكم وإن شاء الله ديما مجموعة معين مع أهلكم وحبابكم وأصحابكم في الخير. الناس اللي في المستشفيات وعيدوا في المستشفيات، إن شاء الله ربي يعطيكم الصحة وربي يشفيكم، وإن شاء الله ما يحرم حد من نعمة الصحة، وترجعوا لأهلكم ومليكم بألف خير وسلامة. ترتيحة موسيقية أخرى أحسن إذا معناش تليفونات على 75-870-900. طبعا نستقبلوا تليفوناتكم. ألو.

0: يا سعد ونزار النبي ومشلن تكملوها بعد ما ناخذوا التليفونات ونخليكم تستمتعوا معاها لأنها فيها أجواء روحانية وفيها موسيقى صوفية تخلينا نعيشوا الأجواء اللي يحسها كل حاج وكل قاصد بيت الله. تليفونات في الانتظار. ألو، كل عام أنتم حين بخير.
1: كل عام بخير فيروزي، عندكم مبارك شم
0: يعيشك عم علي، تعيد وتزيد سنين وسنين. مرحبا عم علي، شحالك؟
1: والله لا بأس، انت كيف ان شاء الله المستمعين وكيف تطرات اذا تطرين
0: يعيشك وانت زاد ان شاء الله تعيد وتزيد سنين وسنين انت والعيله
1: ان شاء الله بحول الله، ان شاء الله احنا وانتم وكيف المستمعين
0: يعيشك. فضلك، مازلتوا سهرين عم علي؟
1: والله يبارك شيء، مازلنا معي عائله على شويه تلمس انا وبناتي وبناتي.
0: ما شاء الله ما شاء الله، ديما منورين ببعضكم ان شاء الله، وديما ملمومين على الخير يا عم علي.
1: ان شاء الله بحول
0: الله يعيشك يحفظك.
1: تحياتي سيد المدير وكابتن السمعي اذاعه تطرين.
0: يعيشك يعيشك وكل التحيات
1: الشعب التونسي وكابتن تراتي انا وكو
0: ينورك ينورك، ان شاء الله تعيد وتزيد سنين وسنين يا عم علي.
1: ان شاء الله بحول الله.
0: شكرا لك، يبارك لك. من رماده وين باش نمشوا؟ باش نمشوا لتليفون اخر. الو الو، تعيد وتزيد او تعيد وتزيد ان شاء الله سنين وسنين. الو
2: الو،
0: مرحبا سيدي.
2: عيدكم مبروك وسنين دائمه.
0: عيدك مبروك وسنين دائمه لك انت. زاده
2: احنا جماعه الخارج، ريتريتيج مع الخارج هنا من باريس
0: باش تعيدوا معانا. يا اهلا وسهلا يا سيدي. مرحبا مرحبا،
2: هيا عيدكم مبروك الناس الكل، كامل الجمهوريه من الجنوب من الوسط من الشمال، اللي يتكلم بالقاء واللي يتكلم بالقاء، كل كيف كيف
0: الكلنا ولاد تونس.
2: مرحبا
0: يا سيدي، مرحبا مرحبا.
2: وقت النهض والطيارة عند ريحة تونس مباها ومحسنها. أنا من الجنوب.
0: إيه؟
2: أنا من سويسرا جنوب زرزيس.
0: مرحبا مرحبا يا سيدي.
2: هيا سيدي، إن شاء الله عيد مبارك للناس الكل، واللمة هي الساس وهي الركيزة.
0: صحيح،
2: ولازم الناس الكبار لأولادهم وأحفادهم الموجودين في الخارج يعلموهم الشيء هذا،
0: يعلموهم الشيء هذا
2: للجار وللعم وللعائلة.
0: صحيح،
2: احنا قاعدين نعملوا في باريس، نعملوا الشيء هذا باش الأولاد أولادنا وأحفادنا هم تسمى المولودين في فرنسا وهم كوادر جبارة غادي ويتديهم معناها وعندهم دكتوراه وعندهم معناها المتريز، ونوجه فيهم لشيء هذا. احنا الكبار، انا عمري 72 عام
0: ما شاء الله،
2: ومتخرج من سربون والحمد لله.
0: ما شاء الله ما شاء الله، مصلي على النبي. ما قلت لناش اسمك راك.
2: انا نور الدين.
0: مرحبا يا سيدي.
2: بسيط معتدل، جو سوي موديست سامبل سانسير افيكاس كومبيتون انتيليجون، فيف لا تونيزي، فيف الجنوب، فيف الوسط، فيف الشمال. يا ناس اللي تسمعوا اللي عندكم الفلوس في فرنسا رجال الاعمال، تعالوا لتونس، تعالوا تونس، ثم مشاريع معناها كبرى وتخدموا الشباب اللي ما يخدمش.
0: ان شاء الله الناس الكل يكون عندها الوعي يا سي نور الدين.
2: اشنو مال اشنو؟
0: ان شاء الله يا رب.
2: قاعدين نشوفوا معناها في جربه ونمشي لتطاوين وغمرات، انا عندي سياره ديما معناها وزملائي واصحابي نمشوا مع بعضنا ونشوفوا معناها الشباب متخرج يا بابا مطيش في القهوه، كيف المشكل كبير هذا. ثم رؤوس الاموال اللي موجوده في الخارج في من تطاوين من غمرات من جربه من زرتيس من قابس من صفاق من ساكن من بنصرت من كامل الجمهورية، جيبوا الفلوس ومولوا أمر ثم مشكل على البروك، خلي الناس تدخل الفلوس اللي حد علاش المغاربة والمصريين معناها يدخل أي أجنبي أي معناها مواطن مصري أو مواطن مغربي يدخل اللي حد هو باش عجلة الاقتصاد يمشيها. عمل لي في تونس تجيب في 4 ليرة تقول لك خذ من جيبك، شنو من جيبهم؟ كيما قاعد يخدم على روحه غادي، ولا عنده مشروع باع، ولا عنده طافيون باع، ولا عنده جزمة، خلينا نخدم. كان يحبوا الاقتصاد، عجلة الاقتصاد تمشي. اسمع، فيما يخص معناها الموظفين هنا، الموظفين يلزم ينحوا بالعصام العجلة.
1: وسامحيني معناها انا متغشش، عليكم مبروك
0: يا سيدي، كل عام وانت حي وخير وتعيد وتزيد. ونعرف الحماس متاعك لانك قلبك على البلاد وتحب الخير للبلاد وتحب كل الناس كلها تكون في افضل الاحوال، وهذا نحسوه ونعرفوه، والمغترب يحسه ويعرفه اكثر واكثر. فتحيه ليك وشكرا.
2: سامحيني، واقفين لبلادنا معناها في الموضوع هذا، موضوع الاقتصاد يلزم يدخلوا المستعدين. احنا غاد ونعملوا في دي اسوسياسيون. احنا عكارة عندنا 26 اسوسياسيون في كامل فرنسا.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: في كامل فرنسا ونجموا معناها وقاعدين معناها نعملوا في مشاريع في زرزيز. اما ماهوش هكا كل يلزم الناس تدخل الفلوس باش عزلة الاقتصاد تمشي.
0: ان شاء الله الناس الكل يكون عندها هالوعي يا سي نور الدين. وشكرا.
2: ان شاء الله نقابلوك في باريس. تعالوا باريس الكل
0: ان شاء الله
2: اخر جمعه رجعي
0: يا سيدي ترجع على الخير ومونس بالعيله وبالاصحاب وبالاحباب وسعيدين انه سمعنا صوتك عبر موجات اذاعه تطاوين. واهلا وسهلا بك ديما معنا يا سي نور الدين. شكرا ليك. تعيد وتزيد سنين وسنين ان شاء الله. يحييك المثال. من عند عم نور الدين من نرجيس باش نمشي للتليفون اخر الى مكان اخر طبعا. الو مساء
3: النور. السلام اختي فيروز.
0: مرحبا سيدي.
3: تحياتي ليك اختي ونهنيك بمناسبة العيد. انت كافه العاملين معك في الحصه وكافه الاوفياء اذا عطتوني.
0: واخيرا سمعت صوتك يا كمال. شحالك تعيد وتزيد سنين وسنين وما تغشش علي يا كمال. شحالك انت لمس عليك. عيدك
3: والله
0: مبروك.
3: الحمد لله انا في ابرك شيء الحمد لله.
0: الحمد لله. صحتك لباس
3: والله. هي كل مره كيفاش الحمد لله.
0: الحمد لله. عيطت اليوم لباس انت والعائله.
3: والله ابرك لباس الحمد لله. الحمد لله
0: الحمد لله. ان شاء الله ديما بخير وفي افضل الاحوال. كمال من المستمعين الاوفياء لاذاعه تطاوين من مالك.
3: ديما نتبع في مراحيل ونتبع في خط فيروز ونتبع في اذاعه تطاوين.
0: يعيشك يعيشك وشكرا على وفائك يا كمال.
3: نحاول اني نتصل ما نتحصلش ولكن ديما نتبع فيكم.
0: ينورك يا سيدي. شكرا ووفائك ولا على الراس انت وكل الناس اللي تسمع معنا واتبعنا. ممكن ما تتحصلش ولكن شوي صبر علينا اكيد نرجع للتليفونات الكل.
3: فهمتي خط واحد واللي تقطع
0: ان شاء الله تتحصلوا علينا وان شاء الله تعذرونا.
3: حي كافه الاوفياء اللي اذا اعطتوين. الاخت مونية في جربه. الاخت ضحاك الحامه. الاخت فايزه العجرودي. والاخ رضا والاخ صالح وكافه الاوفياء. شكون يعرف كمان في مير
0: يا سيدي. إن شاء الله تعيد وتزيد سنين وسنين وربي يحيك لمثالة يا كمال. ونسمع صوتك ديما عبر موجات إذاعة تطاوين. شكرا ليك يا كمال.
3: أكيد ديما نتبع فيكم أختي وإذاعة تطاوين ديما نسمعها إن شاء الله.
0: ينورك ينورك يا كمال. شكرا ليك. تحية لكل العائلة. عيدكم مبروك إن شاء الله.
3: يعيشك وأنت
0: يحفظك.

0: الأجواء اللي يعيشها الحاج في الغناية هذية اللي هي من أجمل الأغنيات اللي تتغنى في تشويق الحج وفي وإلا عفوا في الأيامات اللي نبدو أن يعني أن الحجاج يبدو ماشيين للحج. فإن شاء الله يا ربي مشوا على الخير ويروحوا على الخير وإن شاء الله ذنب مغفور لهم جميعا. يا رب ربي يتقبل دعائهم وإن شاء الله ربي يتقبل منهم الشعيرة هذية اللي هي من أجمل شعائر ديننا الإسلامي. تليفونات في الانتظار. ألو، كل عام وانتم حين بخير. ألو
1: ألو،
0: مرحبا سيدي.
1: ألو
0: ألو، تعيد وتزيد سنين وسنين إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا أستاذة فيروز.
0: مرحبا يا محمد، شحالك؟
1: ما شاء الله عليك، أكمل 6 سنين.
0: أهلين سفي.
1: ما عندي برشا ما اتصلت.
0: مرحبا مرحبا، تنورني ديما يا محمد، شحالك؟
1: الله ينورك. شنو حوالك ودي انت وشنو حال الجماعه وشنو حالكم الكل؟
0: بخير الحمد لله الحمد لله. انت لباس والعائله لباس وعيدتوا بخير اليوم؟
1: والله لباس الحمد لله، هم كان الاحفاد عاملين الشغب وهكاو.
0: ما شاء الله ان شاء الله ربي يونسك بيهم عم محمد.
1: الله يوفقك بنت ابغي صحيت.
0: يعيشك
1: يا حبيبي. مبروك انت والعائله كل وجماعه الاذاعه كل واحبابي كل واصحابي، خاف كان نسمي ننسى على هكاك تولي لي مشكله.
0: يتغشوا عليك اللي نسيته.
1: أكيد
0: اللي يعرف عن محمد الجري.
1: إن شاء الله الناس كل لباس وإن شاء الله حججنا لباس
0: إن شاء الله يا رب.
1: وثم قول تقول من لم يستطيع الوقوف بعرفة فليقف عند حدود الله.
0: وإن شاء الله الكلنا نعرفوا حدود الله وإن شاء الله الكلنا
1: إن شاء الله،
0: إن شاء الله حتى حد ما يتحرم من الوقوف بعرفة يا ربي بجاه الأيام المباركة يا ربي.
1: فيروز
0: قل لي
1: ثم قبل عادي يديروا فيها احنا لوني خلاص لحقت على اهلنا على السيدي.
0: ايه؟
1: عارفه قصه هيك كيف بيت الكتف في الرقعه، عرفتها ولا؟
0: يقولوا بيته، اما شن هي وشن هي الاصل الحكايه؟ لا ما نعرفهاش
1: اصل الحكايه.
0: ايه
1: اصل الحكايه الرقعه تاع فهد دروها تحت الرحاء عاد انت ما شاء الله عليك تا في التراث.
0: نقول لك الحق راني ما نعرفهاش الرقعه.
1: الربع الربع زي احنا نقولوا زي
0: بكري حكى لي عليها عم عمارة. بكري حكى عليها عم عمارة.
1: لا انا كيف اتصلت بالراديو بالاذاعة كان تو والله.
0: اما لا اما ذكرنا قول لنا شنو هي الرقعة باش الناس اللي تسمع فينا تو. فما ناس ما تعرفهاش العادة هذه.
1: الرقعة هذه ما هي درها تحت الرحاء.
0: ايه؟
1: يظل يرحم هو انا معناتها هاك الدقيق يهبط منه منه.
0: ايه؟ القطعة نتاع القماش
1: الرقعة هذه وعد فيها شوي هاك الفارينة.
0: اي اي
1: طيبوا الكتف وبيتوك فيها كتف العيد.
0: ايه قالها لنا مبكر
1: مو غدوه. شوفي قبل معناتها ما شاء الله لا تلاجه لحد شيء، بات هكاك مثل حد شيء. مو غدوه يعطوها للشباني الكتف هكا يعطوه للشباني هو اللي يبدا به ياكل به اللحم طيب بارد هكاك. ويشوف معناتها من الاساطير هي ربما معناتها عوايد.
0: ايه؟
1: يشوف يمس هيك يمس الكتف يقول الاحرش يقول هذا منجل هذا العب صعب.
0: ايوه
1: ايه ولا يجي فيه اللطف عليكم ويقولوا يقولوا هذا ثم ترشكم بمات عيلة قال هذا ثم تصورت حتى قبل هاي من هنا
0: أنا سطير هي ربما برشا ناس برشا ناس يحكوا برشا ناس يحكوا عليهم الكتف. ولكن من العادات المحمودة المهمة هي إنه وقت الزيارات متاع المرأة لدار عائلتها تهز الكتف وتجيب من الكتف زادة من دار أهلها، فهذا يزيد التحابب ويزيد التزاور ويزيد اللمة يحل اللمة هكا ولا لا؟
1: فكرتيني فكرتيني في الكتف هم يجيبوا طابق يعني ما شاء الله ما مثلت بناء
0: ما شاء الله
1: يجوا كل حاجة طابق وكل بعد تكلوهم وروحوا.
0: ربي يونسك بهم وربي يجمعكم على الخير.
1: والله ربما صورت على المستمعين بالله
0: يفضلك اسمح بالعكس
1: صحيته.
0: يا معز حديثك ويبارك لك يا محمد يفضلك ان شاء الله. شكرا لك وعيدك مبروك وتعيد وتزيد انت والعيله سنين وسنين ان شاء الله. بعد عام محمد التليفون الاخير في الساعه هذه، اما رانا مازلنا مواصلين المنتصف الليل في استقبال تليفوناتكم. الو الو الو عسلامه، مرحبا، عيدك مبروك أو عيدك مبروك إن شاء الله. عيد خير وعيد هنا على كل الأمة الإسلامية. 75-870-900 رقمنا اللي من خلاله نتواصلوا نحن وياكم حتى نستقبل معايداتكم أجواءكم. من بين الأجواء اللي سمعناها واللي نعرفوها جميعا هي السهرية ولمة ليلة العيد. فما شكون عند الخول كبير، فما شكون عند الجد، وفما شكون يتنقل يمشي للعيلة.

كل واحد والعادة اللي كبر عليها وإلا اللي استنس بها. فإن شاء الله ديما ملمومين على الخير وحبوا بعضكم وتفكروا بعضكم, وإن شاء الله ربي يرحم اللي توفوا من العائلات وذكروهم بالخير وتذكروا أهلهم وذكروا ذريتهم وصغارهم, اسألوا عليهم وردوا بالكم منهم, لأنه هذا هو اللي بيبقى في حياتنا, اللحظات اللي نتفكروا فيها بعضنا واللي نكونوا سبب فرحة عند الآخر, كان أخو كان خال كان عم كان أقارب كان حتى إنسان متعدي في الكياس ولا في الشارع. فكونوا سبب لابتسامة ولا لضحكة ولا لمحبة تنشروها عند الناس. أكيد إحنا مواصلين معاكم في فضاء المواعيدات إلى منتصف الليل, 75-870-900 كل المجموعة مازلت موجودة. ميلود في قراءة الأخبار والمواجيز, وزميل حسين المحمدي في الهندسة التقنية, وحبيب خراس يستقبل تليفوناتكم بكل محبة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة. دعت بلدية تطاوين كافة متساكني تطاوين المدينة إلى الالتزام بشروط النظافة في التعامل مع فضلات العيد. تم تحديد 29 من ماي آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. أعلن السجل الوطني للمؤسسات خلال هذا الأسبوع إطلاق خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة التي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي والوجوبي ابتداء من الأول من سبتمبر 2026 في إطار رقمنة المعاملات الاقتصادية. أعلن الجيش المحتل أنه هاجم عناصر من حركة حماس في غزة نفذها على منزل وسط المدينة، استهدفت قائد لواء شمال غزة ونائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون بحماس. الهلال الأحمر الفلسطيني أكد سقوط 5 شهداء من بينهم طفلتان خلال هذه العملية مع إصابة 20 شخص. أيضا قال التلفزيون الإيراني الرسمي أن طهران حصلت على مسودة إطار عمل أولي غير رسمي لمذكرة تفاهم مع أمريكا. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع فيروز في أجمل عيد.
0: أجمل عيد في إذاعة تطاوين. أجمل عيد، فقرات للتهاني والمعايدات.

بلغيث الصيادي يرحمه والجو اللي كان يعمله في التلفزة التونسية أيام زمان. وطبعا الأغنية التونسية ديما عندها رونقها وديما عندها قيمتها, والجو التونسي اللي نعيشوه بامتياز في أيام العيد, أيضا الموسيقى التونسية, المراوحات ما بين الروحانيات وما بين موسيقتنا التونسية وموسيقتنا المحلية وأجواءنا وعاداتنا وتقاليدنا, هذا اللي نعيشوه في مناسباتنا. وإن شاء الله يا ربي كل العائلات التونسية تعيشها. واسم الله عليك للناس اللي في المستشفيات, للناس اللي ممكن تعب شوية مع أيام العيد, اللي تعب أو اللي متقلق أو اللي نفسيا مش مرتاح, فاسم الله عليكم جميعا. وإن شاء الله يا ربي دائما تكونوا أقوى, وبالأحباب وبوجود الناس الصادقة في حياتكم تكونوا أفضل وأحسن وألطف أكيد. ولطف ربي راه كبير وما يغيب على حتى حد إن شاء الله لكل الناس تسمع فينا. 75-879-100 فضأنا للمعايدات متواصل إلى حدود منتصف الليل. إن شاء الله جميعا نسمع صوتكم ونعيد عليكم ونعيش معكم أجواء الأسرة وأجواء العائلة. كل عام وانت حي بخير. عادل بلطيف يعيد علينا ويعيد على كل أسرة الإذاعة ويقول لا عاد رقعة ولا عاد رحا ولا عشة ولا ضيف من بوق المراية تعشى. الرقعة اللي حكونا عليها المستمعين في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية هي تصنع عادة من جلد الماعز أو من جلد الخروف وتتحط تحت الرحى باش تسقط عليها ذرات الدقيق اللي ترحيهم الرحى. وفي الرقعة هذه يحطوا الكتف ويبات لبس عليه ويهزوه للعائلة أو لكبير العائلة في النهار اللي من غدوة نحكو على نهار ثاني عيد, وهذه من عادات أهلنا وجدودنا. فشكرا لمتابعتكم وشكرا على إضافاتكم والمعلومات اللي تقدموها لنا مستمعينا, كما الإضافة اللي قدمها لنا عادل بلطيف, وكما الإضافات اللي تجي عبر تليفوناتكم على 75-879-100. نحب نعيد على مبارك العطوي أيضا تبعتنا وتسمع فينا, وإن شاء الله كل عام أنت حية بخير أنت وكل أسرتك مباركة وكل المجموعة اللي تسمع وتتابع في إذاعة تطاوين. عندنا تليفونات حسن 75-879-100 رقمنا اللي نتواصل نحن وياكم من خلاله. السهرة نعرف برشا عائلات ممكن شوية تعب النهار شوية الأجواء أو الزيارات, برشا عائلات ممكن توا الوقت هذا باش ترتاح, ولكن أكيد فما ناس السهرة ومتابعة ومتابعة الأثير. فأهلا وسهلا ومرحبا بعاداتكم وبحديثكم وبالأجواء اللي عايشينها داخل أسركم وعائلاتكم التونسية. إذا معناش تليفونات نمشي نسمع ترتيحة موسيقية وبعدها نرجع إلى دفعة أخرى.

0: خلقت مبرأ من كل عيب، ألف صلاة عليه وليزيه. سيد النبي، ما بين الأجواء هذية وما بين أجواءكم الأسرية العائلية، سهراتكم، نهاركم متاع العيد كيفاش تعدى؟ 75-870-900 نعرفوا هذية من عندكم مستمعينا، ونقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك. كما تليفون لي معنا الآن، ألو، كل عام أنت حي بخير.
1: ألو، على السلامة.
0: تعيد وتزيد إن شاء الله سنين وسنين.
1: الله يبارك لك يا اختي، ان شاء الله كل عام تحيين بخير.
0: يعيشك، من وين جينا هالتحية؟
1: تونس وتطاوين والحامة كلها لباس ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي، من وين جينا هالتحية؟
1: من حام.
0: من عند
1: اخوك محمد علي.
0: محمد علي، مرحبا يا سيدي.
1: اذاعة تطاوين،
0: مرحبا يا سيدي، ومتونسين بيك
1: ديما. انتم متونسين، انتم متونسين
0: والله، حتى احنا متونسين بيك وبراو.
1: اي بالك لك يا اختي الغاليه،
0: يحييك اجواءكم في الحمام.
1: المهم انا عندي ملاحظه اختي الغاليه في خصوص الاعياد الدينيه، خاصه في الاعياد الدينيه. يقولوا الناس الاعياد الدينيه اعياد تسامح، العيد الكبير والعيد الصغير والمولد باركونتر الصحيح ان التسامح 365 يوم. معناها احنا كعرب كمسلمين نقعدوا ديما نتسامحوا 365 وهو أيام السنة.
0: هو ديننا الإسلامي دين تسامح، فما هيش مربوطة بمناسبات، ولكن في المناسبات ضروري نتذكروها أكثر وأكثر. أي قل
1: فما عباد مثلا نقصت تنميك وصارت مشكلة بيني وبينك، نقول السنة العيد بيش نطلب منك سماح، نطلب منك سماح. هذا بالنسبة لي أنا، والمنطق يقول إن تسامح ما يجيش مش بالضرورة نستنوا السنة العيد باش نطلب السماح من أخويا ولا من صاحبي.
0: خاطر حتى حد ماذا من روحه يقعد العيد، فقد ما واحد يكون قلبه
1: نكهة، نكهة أخرى دينية، نكهة تلم العائلة، تلم الإخوة، تلم الأصحاب، تلم كل ما فيه، كل فيه محبة، فيها أخوة، فيها عبادة، فيها كل شيء. الأعياد الدينية هذيك هي.
0: نزيد نأكدوا على التسامح في الأعياد متاعنا والمناسبات متاعنا، وبلكش رانا قصرنا مع حد نتفكروه في العيد، وبلكش رانا متغششين، وإلا قمنا بتصرف من غير ما نقصده مع حد، نهزوا التليفون ونكلموه، وإلا كان ثم فرصة باش نمشوا للزيارة نمشوا نزوروه، فهي مناسبة إنه نزيدوا أكثر وأكثر، نزيدوا أكثر وأكثر. إحنا نذكروا في بعضنا،
1: عارفينها، ودي تلم شمل العائلة وتلم الأصحاب والأخوة، والخسنة خسنة حتى حاجك جت المشاكل بتاع الورثة والعلاقات.
0: ثم موجود عندنا، في عن موجود عندنا ناس تقعد بسنين ما تتكلمش، وعندنا ناس تقعد بسنين متقاطعة وبالأشهر متقاطعة، راهي خايبة. صحيح صحيح، وكلامك صحيح برشا، ومهم أن نذكروا الكلام هذية في المناسبات الدينية متاعنا، باش اللي ماخذ في خاطرة ولا اللي ماخذ في قلبه ولا اللي وجعته حاجة ما فيها باس، تمشي تدق على اللي وجعك منها ولا اللي وجعتك منها، وتقول له راه وجعتني وجعتني، ما فيها حتى باس.
1: هو ربي رؤوف رحيم، خلي احنا عبادة.
0: وين احنا من جمال ربي، وين احنا من بهاء ربي وبهاء اخلاق السيد النبي، فنعتبره منها، نعتبره منها.
1: يقول راهو اعز العباد هم اللي يقولوا احنا المتسامحين، اللي يحبوا الخير للناس الاخرين مش يحبوا الخير للروح.
0: صحيح صحيح، يبارك لك وشكرا على هال
1: تحياتي ليك اختي الغاليه، وكل عامين في ذات طويل كل ما سمعينكم، وربي إن شاء الله يبارك لكم وشو العام كل عام بخير.
0: تعيد وزنين برشا سنين، تعيد وتزيد برشا برشا سنين عم محمد علي، وشكرا ليك، ومن خلالك تحية لكل أهلنا في الحامة.
1: تعيش،
0: ينورك سيدي، ليلتك زينة. من عندك باش نمشي إلى تليفون آخر. ألو،
2: ألو، عسام
0: سيدي، مرحبا وكل عام وانت حي بخير.
2: إبراهيم إبراهيم الرحمن حسام.
0: عم إبراهيم، مش حالك؟
2: الله يبارك فيك.
0: وشني الأجواء الساعة؟ قل لي شني الأجواء في حاسي عمر.
2: والله جيدة، وترابط أسري وزيارات، وزي ما تعرف جو القرى والأرياف، احنا عندنا ميزة تواصل عندنا أكثر بالتأكيد. وبالله أختي فيروز،
0: قل.
2: حبيت نشكرك على أن نتبع فيك في من خلال الخارطة البرمجية. عندك مثلا مراحيل، وبرنامج أرستونا، وبرنامج برنامج القمر، وربما من الطرائف أني أول مرة أطلع طلع الأمر السيدة فيروز، أنا قدمها انت شاتك كلها عندي كل أغاني فيروز. ونرجع للموضوع ان شاء الله عليكم مبروك كل عام وانتم بخير.
0: نورني ديما
2: وشكرا سيدتي على سراء البرامج وفقتي بين الاصاله وقيمنا من خلال المراحل وبين الجانب الشعري والرومانسي حتى الرومانتيكي لماذا اختيارك نخبه من الادباء والفنانين والشعراء وكل مبدعي وطننا سواء كان في تونس او المغرب او ليبيا او الجزائر وغيرها.
0: يعيش
2: اثمن هذا تثمينا عاليا واتابع حضرتك باحترام كبير وبتقدير.
0: وكل الاحترام لك ولتلفونك وشكرا ممتنه جدا لكل كلماتك يا عم ابراهيم. شكرا ليك.
2: كل عام وانتم حيين.
0: يعيشك تعيد وتزيد سنين وسنين يا ربي. يحييك المسالة. من حاسي عمر باش نمشوا الى مكان اخر. معناش تليفونات 75 870 900 هو رقمنا اللي من خلاله نتواصلوا نحن وياكم. هذه تحيه تجينا الى كل اسره المرحيل وعم عمر الاسود والفنان محمد الغمد وعلي دردوري وكل المستمعين. يقدم التهاني لابنته وداد بصره وابنائها في باريس وابن ضو بصره وزوجته احلام وابنائهما عزيز وجويريه في بلجيكا وكل من يعرف محمد بصرة وزميل الدراسة أحمد سولا ومريم لونيسي ومريم الحرابي ومعنقر الكبوس بوادي السدر. هذه التحية جي من عند عم محمد خليفة بصرة لكل العائلة عائلته وعائلة المرحيل وكل الأصدقاء متاعها. شكرا لك عم محمد خليفة بصرة. تحية أخرى أيضا إلى الرعاة اللي يسمعوا فينا في الصحراء الناس اللي تخدم بارشا ناس تخدم من الوقت هذايا. نعرف كما فما ناس ساهرة وعايشة أجواء متاع فرحة ومتاع عيد كبير واللمة العائلية. فما ناس واقفة على الخدمة في السبيطارات في الطرقات أمنة بكل أسلاكة. فما برشا من الناس والمهن اللي تشتغل الوقت هذايا. فتحية لكل الممتهنين سواق التاكسي، الناس اللي تخدم في النقل، الواجات، الحافلات، الناس اللي تشتغل. سيسر واحكم وتوصلوا سلمين إن شاء الله وين ما كنتوا ماشيين. في 27 دقيقة بعد 11 متاع الليل تليفون آخر. ألو ألو
3: ألو.
0: عيدك مبروك، تعيد وتزيد.
3: والله وطب خير.
0: يعيشك وانت زادة.
3: نسلم على جماعة
0: التصوير. صوتك بعيد شوية، كان تسمح أقرب شوية للتليفون.
3: أنا موسف العظيم السوقس.
0: نتشرفوا، مرحبا.
3: يعيشك. حتى حلت البرنامج دور غذاء التطوعي، لقيت البرنامج هذا وأنا حبيت أن أشارك البرنامج.
0: تعيد وتزيد، تعيد وتزيد يا ربي. شكرا
3: والحمد لله معنا العيد تاع البريد الثاني. لكن شونا هالقشارة متاع العلان جد شونا
0: الغلاء. صحيح صحيح
3: لا صحيح. الله العظيم ربي يهديهم وكيفاش مشي جاب لربي سبحانه وتعالى بعد لا زواني هذا ما أنا مجيش يوم مجيش روح بقول مجيش روح سبحان الله ليه
0: أسوام سنة غالية برشا للأضاحي العيد. والموضوع كان محل حديث ومحل نقاش ومحل الكثير من المساحات الإعلامية اللي تحدثت على غلاء أسعار الأضاحي السنة. أسوام وصلت إلى أسوام كبيرة برشا وغالية، غالية برشا على كل الناس، مش على فئة دون أخرى. الأسوام غالية برشا، إن شاء الله ربي يعاون الجميع. ولكن زاد مهم أن نحسوا ببعضنا، ومهم أنه حتى اللي ما نجمش يعيد، حتى الناس اللي ما عندهاش كيفاش تعيد نتفكروها. والمؤمن للمؤمن رحمة، فنتفكروا بعضنا وإن شاء الله الناس كل نعيشوها فرحة العيد وما تحرم منها حتى حد. ياسين موصف.
3: لكن حتى الدولة عندها دور راهي.
0: صحيح
3: الدولة عندها دور. علاش توا ما مكشار ولا
0: أي.
3: فليه أعطيني بطاقة سلاح متاع وإلا ما أنا هذه بنا. لكن الدولة ما يش قاعدة قائمة بالوجه. أنا هكا رأيي.
0: ان شاء الله ما يتحرم. ما احناش نقولوا توا اليوم عيد كبير وعيد اضحى، واللي عيد ان شاء الله ربي يهنيه، واللي ما عيدش ان شاء الله ربي يعوض عليه. والفايده انه نعرفوا بعضنا وانه نسالوا على بعضنا وكل واحد يحس باللي بحذاه. وان شاء الله الناس الكل معيدين بالخير. ياسين منصف، وهذه من الاشكاليات اللي تصير والمشاغل اللي تؤرق المواطن التونسي. واكيد الحديث للحديث بقيه في الموضوع هذا. ياسين منصف ان شاء الله عيدك مبروك عيد وتزيد إن شاء الله. يفضلك. ومن خلالك تحية لكل مستمعينا في صفاقس. تليفون آخر في الانتظار. ألو.
4: السلام السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. تعيد وتزيد.
4: الله يبارك لك، الله يفتح عليك ان شاء الله ويكرمك ويرحم والديك ويسترك ان شاء الله يا رب.
0: يحيشك. هالدعوة من وين تجي؟
4: هذه من عبد الحليم الزموري، وليت من اثنين وعندي بنخدش.
0: ونخدش الجميلة طبعا. سيدي مرحبا.
4: يعطيك ربي يسترك.
0: وانت زادة، وانت زادة لك مثل ما دعوت لي واكثر يا سيدي.
4: الله يفتح عليك إن شاء الله ويكرمك ويحفظك ويحفظكم جميع أهالي تطاوين وجميع مستمعين إذاعة تطاوين وجميع اللي يخدموا في إذاعة تطاوين، نعيد عليهم ونقول لهم إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير وإن شاء الله سنين دائمة وإن شاء الله ربي يفتح عليكم وربي يكرمكم ويطول في أعماركم وإن شاء الله ربي يشفيكم ويعافيكم ويفتحكم البيبان إن شاء الله
0: يا رب. وانت زادة تعيد وتزيد وإن شاء الله ربي يحيك الأمثالة سنين وسنين وسنين وسنين وبالخير وبالصحة وبالبركات عليك وعلى أسرتك الكريمة.
4: ونزيد جدا نوصل تحية لكل من رافقني إلى بيت الله الحرام، لأني أنا مرافق يعني عمره
0: ما شاء الله
4: بفضل الله يعني الحمد لله.
0: الحمد لله
4: يعني ديما نمشي ونجي الحمد لله يا ربي. نقدم تحية لكل من كان رفقتي سواء في شهر رمضان سواء في سبتمبر اللي فات سواء في شهر فيفر اللي فات، يعني من جميع المعتمرين نبعث لهم تحية من الإذاعة هذه إن شاء الله بالتهاني العيد إن شاء الله.
0: يا الله شكرا لك. ونحب نسألك وانت تشوف فيهم الحجاج ما شاء الله في المناسك اليوم التاسع واليوم العاشر واليوم الثامن والأيام القادمة الأيام التشريق، فقل لي شنو أحساسك؟
4: إن شاء الله ربي يجعلني منهم وكهو والله بس تبكيني أختي والله إن شاء الله ربي يجعلني منهم
0: إن شاء الله. مين
4: أنا ما زال ما كتب ليش الله عز وجل أعطوني الحج إلا عام نول العام اللي فات، أما إن شاء الله ربي يسر وإن شاء الله ربي
0: تكتب لك
4: إن شاء الله أختي والله إن شاء الله. مكان عظيم جدا معناته ما شاء الله. أنا حتى وقت اللي يمشي للعمر يعني تبارك الله أنا هاني مرافق نمشي ونشوف الناس اللي تمشي معي أول مرة ونشوفهم يعني الناس كيفاش مساكن يعني أول مرة شعور آخر يعني. حتى أنا وقت اللي مشيت للكعبة أول مرة ودخلت يعني الحرم المكي والحمد لله يعني شفت الشعور أول مرة كيفاش
0: ما شاء الله شوق كبير
4: أكيد. إيه تم حتى تقول لدوخ يعني
0: طبعاً ما فهمش فرحة توازي فرحة وجود المؤمن والمسلم في في الكعبة وفي تلك الأماكن المقدسة هيبتها
4: معناتها ثم مراء يعني مشيت معي المرة اللي فاتت هذه في رمضان في شهر رمضان الفضيل يعني اللي مشيت طبعاً. يوم 16 مارس يعني الحمد لله يعني يوم 16 مارس يواتي أن يوم قولوا يعني في أيام رمضان شفت معايا والله أول ما دخل في الكعبة والله اللي خفت عليه يعني مشيت تحب تمشي تجري وتدخل مع المؤتمرين ويعني صار عليها ضغط وتبكي بشوق حتى أنه خفت أنها تضيع لي وخفت أنها معتها تريح لي في وسط المعتمرين ومن بعد نبقى أنا في يعني في مشاكل وفي ضغط وفي كل شيء.
0: إن شاء الله ما يحرم حتى حد من
4: اللهم إن شاء الله حتى أنت ربي كتبها لك
0: إن شاء الله. مين يا ربي أمين
4: إن شاء الله ربي كتبها لك وبحول الله يعني عندي رحلة إن شاء الله نهار 9 جويلية كان يسر فيها الله
0: زميل حسن يقول لك ربي كتبها للكل فما حتى حد ما يتمنش فيها فما حتى حد مش قلبه متشوق إنه يكون في الأماكن هيك ويستمتع بجمال وبالإحساس اللي يحسه وهو موجود في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي بيت الله.
4: إن شاء الله ربي إن شاء الله ربي يجعل كل مؤمن من زواره إن شاء الله
0: يا رب يا رب.
4: عندي رحلة إن شاء الله 9 جويلية إذا كان سهل في الله تعالى إن شاء الله بحول الله نذكركم وندعيكم
0: يا رب
4: بالفتح خاصة أنت يا أختي إن شاء الله ربي يسر لك أمرك
0: يا رب
4: وربي يعطيك ما تتمنى وربي يفتح لك البيبان يا رب إن شاء الله والناس كلكم إن شاء الله بإذن الله
0: يا رب أمين أجمعين وبارك لك وتليفونك ما عندكش فكرة قديش ما عزة
4: ما عنديش حتى مزية أختي مرحبا في كل وقت
0: ودعواتك بالدنيا والله بالدنيا يفضلك يا سيدي
4: والله للرأس والعين والله ما عندي حتى إشكالية. ربي يجعلني إن شاء الله في خدام ضيوف الرحمن وربي يجعلني في خدام خلق الله تعالى يا رب إن شاء الله.
0: باش نعيش احنا وياك حتى شويه الاجواء ولو افتراضين ولكن باش نعيشها عبر الموسيقى يا سيدي. شكرا ليك وتعيد وتزيد سنين وسنين ان شاء الله.
4: اللهم امين يا رب العالمين. طول عمرك اختي ان شاء الله ويحفظك.

لبيك اللهم لبيك من أجمل الكلمات اللي تهزنا وتهز أرواحنا إلى بيت الله طبعا وإلى أجواء حجيجنا الميامين. إن شاء الله يرجعونا بالسلامة وإن شاء الله ربي يتقبل منهم في هالأيام المباركة ونحن نحتفل بعيد الإضحى المبارك اللي يتزامن مع موسم الحج ومع شعيرة الحج المبارك, فإن شاء الله ما يتحرم منها حتى حد. وتليفوناتكم اللي تتراوح ما بين الأجواء ما بين المعدات ما بين الأجواء متاع الحجيج ملت قلوبنا بالكثير بالكثير بالكثير من الروحانية ومن المحبة. شكرا, ممتنين جدا لوجودكم معنا الليلة واستمعينا الكل في كل مكان. نحب مرة أخرى نعاود نقدم تحية لكل الرعاة اللي موجودين ويخدموا ويسمعوا في إذاعة تطاوين من المستمعين الأوفياء جدا لإذاعة تطاوين. إن شاء الله تعيدوا وتزيدوا سنين بسنين وإن شاء الله ترجعوا لعائلاتكم وتعيدوا مع عائلاتكم أو عائلاتكم مشوا لكم وعيدوا معكم في الأماكن اللي ترعوا فيها. فإن شاء الله يا ربي ملمومين على الخير وإن شاء الله أنتم وأهلكم تكونوا ديما بصحة جيدة وتكونوا بهذا الوفاء وبكل الوفاء دائما لإذاعة تطاوين ولمتابعة مختلف برامج إذاعة تطاوين. إن شاء الله ما ننسوا حتى حد, وكان نسينا حد إن شاء الله تعذرونا مستمعينا ومتابعينا. فقط نحاولوا أقصى ما يمكن ونجتهدوا في أنه نسألوا على الناس اللي تحبنا والناس اللي وحتى الناس اللي ما تحبكش. مناسبة في العيد أنك قلبك يكون أبيض وتسأل على الجميع وتكلم الجميع والتبسيمة والفرحة تكون موجودة على محياك وتستقبل بها الجميع وتحكي بها مع الجميع. فما فهمش أحلى من هذايا وما فهمش ما أحلى من صفحة جميلة نكتبوها مع كل الناس المحيطين بينا. إن شاء الله عيدكم عيد هنا وعيد مبروك على كل الأمة الإسلامية. إذا ما عندناش تليفونات 75-78-900 في ما تبقى لنا من الوقت, أكيد إذا فما تليفونات نستقبلوها, وإذا ما فماش تليفونات المراوحات الموسيقية معها. نحب قبل ما نمشي للمراوحة الموسيقية نقدم تحية للأستاذ حسن العميري اللي يتابعنا, الموسيقي والفنان ابن إذاعة تطاوين اللي موجود في فرنسا ويتابع فينا. فكل عام وانت حي بخير وإن شاء الله قريبا تكون مجموع وفي لمة عائلية مع العائلة هنا في البلاد, وكل المغتربين اللي ما نجموش يروحوا في العيد إن شاء الله في الصيف يروحوا لأهلهم وما ليهم ويعيشوا أجواء الفرحة وأجواء اللمة وما يتحرم حتى حد من اللمة مع أهله وصحابه وحبيبه.

يا رايحين للمصطفى، الناس اللي في عمرة وشت العمرة والناس اللي في الحج ليمت هذه في هالأيام المباركة، إن شاء الله ربي يتقبل من الجميع، وإن شاء الله ربي يتقبل كل المناسك اللي يقوموا بها، ويتقبل منا زادة أضحي العيد يا ربي، إن شاء الله على كل الأمة الإسلامية عيد خير وبركة وسلام ومحبة وإخاء وعطاء وبهاء، وإن شاء الله يا ربي كل الناس يكون قلوبها صافية وتكون مليانة بالنقاء اللي محتاجينها باش نعيشوا في كل لحظة. في الأعياد نتذكر كل هالأخلاقيات وكل هالقيم السمحة اللي مليان بها ديننا الإسلامي، واللي مع التكنولوجيات الحديثة مع نسق الحياة مع تسارع العيشة ننسوا أو ما نلقوش وقت أو ما نتفكروش، فمناسبة أنه نذكروا بعضنا عفوا ونتفكروا كل هالقيم. إن شاء الله عيدتوا جميعا بألف خير وألف سلامة، وإن شاء الله دائما أنتم وأهلكم أصحابكم وحبابكم بالصحة وبالبركة مجموعين. تجيش نعيش هوا نبتدي ولا ينتهيش، والفرحة إن شاء الله ما تنتهيش من حتى دار تونسية ولا دار إسلامية.

سمرة وبعيون كحيلة، الأغنية اللي قبل الأخيرة اللي رفقناكم معها في فضاء المعايدات اللي بدأ من 9 ويتواصل إلى غاية منتصف الليل. لليلة سعيدة جدا أني موجودة معكم في يوم العيد حتى نعيش معكم أجواء العيد، أجواء عائلاتكم أسركم، وإن شاء الله يا ربي داير والفرحة دايرة في كل العائلات وعند كل العائلات التونسية. نحب قبل ما نختم نعيد على زميلنا المتقاعد الآن عبد الرزاق عصفور، إن شاء الله سي عبد الرزاق إن شاء الله كل عام تحي بخير وإن شاء الله سنين دائمة، على زميلنا المتقاعد أيضا لزهر لونيسي إن شاء الله كل عام تحي بخير وإن شاء الله سنين دائمة عليك وعلى أسرتك وعلى عائلتك. وأطلب الاعتذار من عائلتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة ممكن على تقصيري، إن شاء الله

موجز الأخبار. منتصف الليل هنا في تطاوين. تم تحديد 29 من ماي آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. أعلن السجل الوطني للمؤسسات إطلاق خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تلامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي. أكد الهلال الأحمر الفلسطيني سقوط 5 شهداء بينهم طفلتان وأكثر من 20 جريحا في غارة صهيونية اليوم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل أنه غير راض بعد عن اتفاق إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تناقش تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد. شكرا وإلى اللقاء.

0: وثائقيات الإذاعة التونسية. القلعة الفاطمية بالعالية المهدية.
1: يا مكان.
0: إعداد وتقديم محمد أمين الصيادي. إخراج وليد بخريس. وثائقي من إنتاج إذاعة المنستير.
2: التاريخ هو غوص وبحث، هو شغف وحب.
3: أني تولدت هناي وعشت هناي، وخاصة ولات قطعة من قلبي.
2: التاريخ هو تواصل للعلوم والثقافات.
4: هذا الثراء الحضاري اللي هو مكون، هو التلاحم بين الإنسان حاجاته وبين الطبيعة،
2: هو نتاج تراكم الحضارات.
5: صورة بتعزيز حضارات في مرة واحدة.
2: هو الحاضر والمستقبل.
5: أعطتنا حلقة ربط ما بين فترة وفترة حضارية.
2: هو إرث الإنسان، هو عمل الإنسان،
4: لأن الإنسان هو اللي يصنع، الإنسان هو اللي يغير المعتقد.
2: التاريخ هو الإنسان. تراكم الحضارات في تونس نجده في بعض الهكتارات في موقع وحيد وفريد من نوعه.
6: أنا أعتبر هذه الهضبة الأثرية بالعالية هضبة خارقة للعادة من ناحية اللقاء الأثرية.
5: نجم أقول لك قليل وجودها في مناطق أخرى بتراكم الفترات التاريخية.
4: الموقع هذا هو صحيح منا جغرافيا راو فيه صغير، لكن من الزخم التاريخي ثقيل وثقيل وثري وثري جدا، لأنه في موقع صغير تلقى معظم الفترات تاريخ تونس تتلخص وتتواجد في نفس الموقع.
2: موقع العالية بالمهدية شاهد على كل تاريخ البلاد والإرث الحضاري لهذه الأرض.
5: عندك فترة ما قبل التاريخ، فترة فجر التاريخ، فترة البونية، الفترة الرومانية، وبعد الفترة الإسلامية. ونقولها الفترة الرومانية، الرومانية هو الحصن الإسلامي عوض حصن بيزنطي. الرومانية بيزنطية الفترة الإسلامية فيها بالعديد الحقب الأغلبية الفاطمية، وممكن توصل حتى بعد الحفصية بين ظفرين حتى يكمل فتح الحفريات نتاعو. حقبات الكل في بعض الإكتارات. ثروة، هذه ثروة تاريخية، ثروة ثقافية، ثروة سياحية.
2: رحلة الإنسان تتواصل مع قصر العالية والحضارة الإسلامية. معلم يكاد يكون منسي، مغمور بالتراب، غائب عن الأنظار، مدفون بين الأنقاض. أستاذ البحوث في المعهد الوطني للتراث والمدير السابق للمعهد السيد فتحي البحري يبحث عنه في المصادر وفي الموقع.
4: قصر عالية، لأنه اللي مكنش نعرفه، مكنش حتى نعرفه مكانه وين، والمعلم هذا مذكور مرة واحدة في التاريخ في مصدر اللي هو الجغرافي اللي عاش في الصقلية الإدريسي، يذكره معناه في القرن السادس هجري بصفة الماضي. وكان أول حاجة نعرفه لي فما موقع واستيطان هو الخزف، وكان الخزف منتشر بصفة كبيرة، وخزف يعود لعهد الفاطمة والسيري خاصة، وهو شيء نادر معناه في تونس باش نلقاو معلم. ثم نشتغل على صور الساتيليت، وصور الساتيليت أعطتنا على الأقل الشكل العام للمعلم لأنه يتضح في الساتيليت. ثم انطلقت الأشغال منذ الحفريات منذ سنة 98.
2: ما الذي يثبت لنا أن المعلم يعود للفترة الفاطمية؟
4: المعلم هذا دونك أهميته هو أنه يكاد يكون المعلم الوحيد للعهد الفاطمي اللي وصل لنا بشكله العام. قصر العالية اللي هو وجوده يفسر بالمهدية، لأنه في لما تقف في قصر العالية يكون عندك بعد نظر على حماية المهدية من البحر. و ومن البر كذلك ونلقاو مدخل بارز كذلك في قصر العالية يشبه إلى حد كبير نفس التقنية ونفس القياسات اللي موجودة في العهد الفاطمي.
2: ما الذي يجعل أستاذ البحوث فتح البحري يتأكد من أن هذه القلعة هي قلعة عسكرية؟
4: هو قلعتين، أنا قلعة كبيرة أنا مسميها ذيك القلعة، وفما القصر والقلعة الصغيرة. قلعة كبيرة اللي هي المعطيات نتاعها 64 متر على 73 متر، هذه معناها فيها أبراج دائرية في الأركان وأبراج نصف دائرية، وعندها مدخل بارز نحو الجنوب، وداخلها قلعة صغيرة هي لسكن الجند في قصر العالي. لقينا نقيشة باسم قائد عسكري تعود إلى سنة 429 هجري، صحيح من هذا عنصر ثاني، لكن يجب أثريا أن نبين أنه كانوا هنالك يعيشون جند، والدليل على ذلك هو أنه لقينا، تعرف إذا كان يكون قلعة عسكرية، القلعة العسكرية ما نتخيلوش أنه كل جندي يحضر الطعام تاعه وحده، لا، يعني فما معناها توزيع طعام للجند، والجند كما الجند توا تلقى الجند عنده جميلة نسميها جميلة من يغط فيها الطعام تاعه. لقينا ديبول مكتوب عليهم أسماء، فما أسماء عربية وفما أسماء مكتوبة باللغة اللوبية، وهو اكتشاف هام، لأنه إلى حد الآن كنا نتخيل أن اللغة اللوبية اختفت مع بداية القرن الأول بعد الميلاد في النقيشات، نقيشة موقع دوكا اكتشفنا المقبرة، مقبرة القلعة، لقينا فيها نقيشة، جزء من نقيشة جنائزية تعود إلى سنة 324 هجري، يعني بداية القرن الرابع، وهي دليل هام إذا كان يكون عندنا معناه جند وقع دفنهم منذ بداية القرن الرابع، يعني المعلم هذا موجود قبل ثورة صاحب الحمار، تنعود لها لأن كان عندها تأثير على المعلم.
2: قلعة العالية كانت شاهد على ثورة صاحب الحمار،
4: أول حدث عاشه المعلم أثريا لأنه تاريخيا ما عندناش ذكر في المصادر، هو ثورة صاحب الحمار. وثورة صاحب الحمار اللي بدأت منذ سنة 332 هجري تواصلت ل 336 هجري، قبل أن يزحف نحو المهدية فهو زحف على القلاع العسكرية في المنستير وفي سوسة وفي غيرها، كلها حوصلت وهدمت أثريا عنا، لكن النصوص تتعافى.
2: القلعة شهدت أيضا هجوما آخر في بداية القرن الخامس، الزحفة الهلالية.
4: قبائل زحفت من الجنوب التونسي ومن طرابلس، زحفت ضد الحكم الزيري، ولهذا وقع تدعيم القلعة العسكرية لأنها كانت تحمي المهدية حتى لا يصل العدو إلى مقر من مقرات الحكم اللي هي كانت المهدية. عرفنا اللي الأعمال هذية وقت حتى بتسارع كبير لأنه استعمال الجبس، نستعمل الجبس في معالم وقت اللي تكون معلم هام ونحبه نردوه يشتغل بصفة سريعة نستعمل الجبس، ولهذا الاستعمال في القرن الرابع مش استعمال الجبس فقط، لكن فما حاجة هامة ملفتة للانتباه، هو القلعة تشرف على البحر، يعني كان من المنتظر أنه نلقاو المنار متاعه موجه نحو البحر، لكن أثناء الأشغال متاع القرن الخامس نلقاو المنار تحول إلى داخل، إلى على نلقاو في الركن الجنوبي الغربي، يعني وكأن المنار أصبح تخوفا من عدو من الداخل مش عدو من البحر.
2: للحياة مكان وللدين مكان في هذه القلعة.
4: اكتشاف مسجد، بيت صلاة، بيت صلاة اللي بمحرابها، لكن بيت الصلاة هذه وقع اتلاف جزء منها بعد الرجوع إلى المذهب السني.
2: علاقة الفاطميين بالمياه والمحافظة على كل قطرة ماء نراها بوضوح في هذا القصر.
4: اللي نلاحظوه في العهد الفاطمي هو أنه كثرت معناه الإنجازات وخزانات المياه. إذن نعرف اللي الأبراج في الجامع المهدية، الجامع الكبير بالمهدية، الأبراج الدائرية اللي موجودة فيه هي خزانات مياه، لم تكن أبراج ذات صبغة عسكرية. وفي قصر السيدة كيف كيف تعدد معناه ثم تقنيات كانت متطورة جدا للمحافظة على كل قطرة ماء دون المحافظة على مياه السيلان والأمطار. ثم حاجة أخرى زاد ملفتة الانتباه هي حفر الأبار، حفر الأبار وخاصة في موقع العالية، شيء لام هو نقر، عمليات نقر الصخر كانت متطورة جدا، لم تكن التقنيات في المحافظة على المياه بركة، لكن كذلك صرف المياه. وجدنا قناة هام يخرج من القلعة للمياه الصرف، ويبدو أنه في المعلم يوجد حمام، يعني لم يكن اختيار الموقع اعتباطي، اختيار الموقع كان بتعرف هو قصر العالي يقع في مرتفع حوالي 15 متر مقارنة بمستوى البحر، يعني هذا أولا. اثنين أنه يقع في منطقة اللي الحجارة متوفرة، مقاطع الحجارة. وثالثا يقع في أماكن اللي موجودة فيها عيون ماء، يعني ما يمكنش أن نتخيله أنه إذا كان هذوما عارفوهم فما بالك بتقنيات البناء.
2: الموقع الأثري بالعالية يؤرخ لحياة الإنسان في تونس منذ ما قبل التاريخ، موقع يبقى مغمور ومدفون، شاهد على كل الحضارات في تونس ينسى.
3: والله شيء أسف وقت اللي تشوف قلعة فاطمية بالنوعية هذه، وقلعة وجدوا فيها اكتشافات عديدة، لكن مع الأسف سؤال هنا مطروح، علاش المعهد الوطني للتراث وعلاش وزارة الثقافة ما ترصدش الاعتماد المالي للحفريات والترمي؟
2: ذاكرة وطنية، كنز تاريخي وموروث أثري في خطر.

0: القلعة الفاطمية بالعالية المهدية. إعداد وتقديم محمد أمين الصيادي. إخراج وليد بخريس.
1: يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

تأليف حسنين بن عمو. اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجيه.

0: وين هذا؟ عمري ما حضرت استعراض عسكري كيف هذا؟
1: حمدانا يا مدن
0: اسكت عندي اسكت علي اسكت فرش شيء ما بيصوروا العقل مش هكا هكا ولا هي هكا عمان هكا بل نظام على تجهيزات جديدة عسكر عسكر كوش عليه مصنوع من
1: اسمع
0: لما علي ريقك انت وكان جاء عندي عرب بقى جيت يشوف فيه توا مسحق الحتحد
2: ما لطق من الحتحد
3: والغياب اللي رناهم يا مولاي
0: شبيهم شبيهم
3: الموت اللي فيهم تكون خطط البارح من اسبانيا
0: سيح ممكن اقول ما صدقش متى دير شيء تحقق واد ما قد حتى شيء وقت شيء حتى يضرب عروس جنارك جنارك اسمع طحن كل كذبة يا اسمع انا تبغى نحسن روحي كاني صاحب الجيش
1: مولانا شبيه انت هو القائد وانت هو صاحب الفضل باش جاولة
0: ناو
1: لو كان موش انت ماشي حتى حد يا مولانا ماشي حتى حد ولماذا الجيش اللي تشوف فيه هو محسوب متاعك الملاك ولا متاعك متاعك وانت اللي باش تحكم فيه هكا ولا لا يا سماعي
0: صعد أمل امريقتك

0: وين؟ ها المرأة هذيك،
1: هذيك هي
0: برا برا برا برا، جيبها هذي اش تحب عندي.
2: انت هي رحمانة بنت قمر الخاطبة؟
0: اي نعم انا هي رحمانة. عندك شك؟ اش بك؟
2: الحق مزيانة، ما عندي ما نقول في هذا، وعلى خاطر في وجهك الضوء عملت لي في بالك.
0: شنو هذا؟ اش معناتها يا مرأة؟ جيت باش تسمعني الكلام ولا شنو؟
2: جيت باش نقول لك كلمتين ونمشي، وجيت باش نراك بعد ما سمعت اللي انت باش تعرس بواحد ملقوط. حجرة جايبها الواد بعد ما لعبت بولد الناس اكل مغبول الهاشمي.
0: شكونك انت حتى تقولي هالكلام؟
3: صلي على النبي.
0: شحرق شعيرك يا حبنا، اخرج عليه، يخرجوه عليا ذي المهبول.
2: مانيش قاعده
0: اخرج،
2: مانيش نخرج. ليه ما نخرج لما نقول كلمه اللي جيت على خاطرها؟ اسمع يا بنت قمر، اللي بدل لحيه بلحيه يشتقهم الاثنين. وانت هكا باش يجرالك على خاطر الدعالي دعوه بيك، ماهوش تمشي خساره.
0: خرجت واش عليا ذي؟
2: اخرج يا ابني، كيف يا ابني انت؟ ابعدوا عليا، ابعدوا عليا، خليني نكمل. وحق محمد ماني خارج لما نقول كلمتي اللي تفتفت على قلبي. يبعد عليا، ابعد عليا. اهربت، اهربت يا بنت قمر، اهربت من دار حضرتك، اهربت من الناس المليح اللي ما تستاهلهمش، اهربت بعد ما لعبت بولد الناس وخليته يغبر يا درافين، والتوا ما رجعش، وطبقت وعد خريب لا تعرف حلفت ولا فصلوا.
0: يا بنت شنو

0: نعرف سعدي، نعرف سعدي، نعرف سعدي.
1: بربي هدي روحك يا رحمانة، هيا اخذي الشيطان عشقتي، هيا يزي يا رحمانة اخذي الشيطان وصلي على النبي عشقتي. هكا توا فما عروسة تبكي نهار حنتها،
0: ما لقات كان نهار حنتي باش تفسد عليا.
1: ما فهمتش اش تحب المرأة، وشكون
0: مرت بول هاشمي؟
1: انساها بربي انساها.
0: شننسى شننسى؟ عملت لي بذيحة على غير شيء، ما يزينيش همي، تكمل عليا واحدة ما تسويهش. شتقولي شتقولي يا هدى، شتقولي يخزي الشيطان؟ ورحمة أمي ورحمة بابا، إلا ما نوريها نساش تعمل.
1: خليني وسع بالك،
0: خليني مين البكوش في صدره. برا عيش أختي، برا ناديلي الحنانة خلي تكمل ليها الحنة المحنونة. ظهر لي فيها العرس ما هوش يتم على خير، هاو باين من نولو
1: ما يصير كان يزي بربي رحمنا يزينا من كان. ايا يا بنات صغرتوا عاد، ايا

0: مشات رماد قلعت حلق الواد.
1: اش قلت يا سلطان؟
0: قلت يا مولانا الامبراطور شوف اش تعمل الحرب قلعة كيف هذه كانت قائمة كيف المدينة فيها العسكر السلاح تولي في نهار وليلة عشر رماد خرب.
1: لا ما يهمش عشر وسلاح المهم نتصلى احنا صحكنا رجال خير الدين بالبروس اللي كانوا ما يتغلبوش. اما هو هرب لو كان جابي لدي راني صحكته كما صحكت القلعة هذه.
0: المهم حصل لي قايد ما نظنش كما زال يرجع لنا كلا ضربة قوية ما عادش تقوم القائمة.
1: انا حضرت السلطان ما نرتاح لما نقضي عليه وعلى مثاله زمان بيناتنا في ماشي يا رب انا وراه ديما لما انا شارلو كارل امبراطور اعظم امبراطور يا هو بربروس قرصان حكيت من قرصنة البحر.
0: حقيقة عندك الرجال والسلاح منجم حتى حد يقف قدامكم. هذه الحرب ولا بلاش؟ علاش ما عنديش رجال كيف رجالك وسلاح كيف سلاحك؟ ولا تشوف اش نعمل الدنيا نحطها في كمشة يدي.
1: سلطان هذيك حاجة أخرى حاجة أخرى. المهم توحنا غلبناهم وطردناهم من بلادك والطريق تو محلولة قدامك فهمت؟ هذيك مدينة تونس تو مفتوحة استنى فيك ما عادش مناش تخاف تو نجم تدخلها معزز كرم.
0: ندخلوها مع بعضنا مع بعضنا يا امبراطور الأعظم انت هو صاحب الفضل عليها وعلينا ويزم الأهالي متاع تونس يستقبلوك استقبال الأبطال العظام. انت ضيفنا الكبير ولازم نعملو لك ضيافة الضيافة عمرهم التوانسة ما شافوها ولا حلموا بها ضيافة تاع سلطين دوم 7 أيام و7 ليالي

موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل رحمانة. بطولة زهرة بن عميرة، صالح الرحموني، وأنور العياشي. شارك في هذه الحلقة عبد الوهاب المصمودي، علي بن سالم، حسون الناجي، صليح العمدوني، فاطمة الحسناوي، نجيب بن عامر، البشير بالطيب، وحميدة الجربي. الهندسة والتركيب والمزج لصالح السفاري بمساعدة

الإنتاج البشير بالطيب. رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار لوزي.

لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمع حزني لا لا لا لا

نصوص مؤسسة. نصوص مؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

0: مساء سعيدا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج نصوص مؤسسه. في هذه الحلقه الثالثه من هذا البرنامج نسعد ان يرافقنا كالعاده الاستاذ محدين المليح. محدين، مساء الخير، مرحبا بك.
1: مساء الخير سيموني، مرحبا بكم.
0: في تجربتنا في النصوص المؤسسة انطلقنا بجمهورية أفلاطون، وهو كتاب في السياسة والأخلاق والمعرفة، ولكن إذا وصلنا النسق التاريخي للفلسفة اليونانية سنتوقف عند أرسطو. هل سنختار كتابا في الميتافيزيقا أو كتابا في السياسة، أم نختار كتاب فن الشعر باعتباره نصا مؤسسا؟ أليس في الأمر بعض حرج ربما؟
1: بالضبط استاذ منير، نعم، يعني هو يعني من يعني او الذي يدرس المتن الارسطي او المدونه الارسطيه عاده ما يعني يذهب الى او يميل او يغريه صح التعبير، يشد انتباهه كتبا اخرى مثل كتاب السياسه، كتاب الميتافيزيقا، وعاده يعني لا ننتبه الى الكتب الاخرى، ومن بين هذه الكتب الاخرى كتاب فن الشعر. لذلك استاذ منير عندما كما قلنا نحاول اذا ان نبحث عن اي الكتب يعني حظي بمكانة هامة لدى المؤرخين ولدى المهتمين بالفلسفة الأرسطية والفكر الفلسفي عموما، نجد ان كتاب الشعر هو تقريبا اقل هذه الكتب حظوة واقلها اهتماما. وبالتالي فان اختيار ان يكون هذا النص او هذا الكتاب يعني نصا كتاب النص مؤسس، يعني هذا فيه كما قلت استاذ منير فيه شيء من المغامرة، ولكن في حقيقة الامر مغامرة. لماذا؟ لاننا عندما ننطلق في في في تقييم او في يعني تحديدنا لمفهوم النص المؤسس من خلال الفلسفة او الكتب يعني الفلسفية، الكتب المعرفية النظرية، لكن ان حاولنا ان نفكر او نتريث قليلا ونبحث عن اي الكتب اثار يعني جدلا في في في مجالات اخرى غير الفلسفة، سنجد بالضرورة كتاب فن الشعر. هذا الكتاب استاذ منير، رغم هذا الكتاب والذي يتحدث عن الشعر ومن يمدح الشعراء، صحيح انه كان يعني كان كان كان كان يعني حالة فارقة وحالة غريبة، لانه اتى بعد كتاب اخر تناولناه في العصص الفارطة وهو كتاب جمهورية، ورأينا الفصل الأخير من هذا الكتاب كان مخصصا لطرد
0: الشعراء
1: ومعاتبتهم واعتبارهم يعني خطرا على الجمهورية. وأيضا حتى الفلسفات العربية الوسيطة عندما اهتمت بكتاب فن الشعر لم تهتم به من جهة كما اهتمت ببقية كتب أرسطو، ربما اهتمت به لأسباب أخرى، حتى يعني ليست فقط العربية الفلسفة العربية الوسيطة العربية فقط، بل حتى المسيحية والعبرية وغيرها. إذا نحن نتناول كتابا أو نحاول أن نفكر معا في كتاب يعتبر كتابا ثانويا في نظر العديد، ولكنه في الحقيقة هو كتاب مؤسس. لماذا؟ لأنه سنرى انطلاقا من هذا الكتاب ستعود للشعر قيمته، وسيستعيد الشعراء منزلتهم وموضعهم الحقيقي في المدينة. لماذا؟ لأن أرسطو كما سنرى في هذا الكتاب أنه لا يعتبر أن الشعر أفضل من الفلسفة، أو أن النمط القولي الفلسفي مع النمط القولي الموجود في الشعر أفضل من بقية النمط الأخرى، ولكنه لا يقبل أو يحاول أن يدافع عن تصور آخر يختلف عن محاكمة أفلاطون للشعر. هو لا يحاكم الشعر ولا يلحقه بالفلسفة، ولكنه يعتبره خطابا قوليا له خصوصيته وله قيمته التي لا تقل عن قيمة بقية أنماط أخرى التي من بينها وربما على رأسها القول الفلسفي.
0: نعم، في هذا الجانب بالذات، وربما سنعود إلى بعض التفصيلات فيما بعد، حينما نقول نص مؤسس ليس في مجال الفلسفة بقدر ما هو كان الأمر متعلقا بأنماط القول الأخرى وتأثير هذا الكتاب إلى حد الآن في تحديدنا للشعر ونقدنا للشعر أولا، ولكن